الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: ابنا حن اليوم والتاريخ
1: سيفك اخي حاضر وماضي
0: البيت بدنا والتسلطين
1: دار الكرم والتسلطين
0: عمان الب

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعين الأحبة في برنامج صباح الشبيبة، وفي بداية أسبوع جديد نبدأ معاكم على الخير والتيسير والبركة. صباح الخير وصباح بداية هذا الأسبوع، إن شاء الله يكون أسبوع محمل بالخير والبشائر اللطيفة والأيام اللطيفة لي ولكم، أتمناها إن شاء الله. نكمل معاكم كالعادة في بداية كل يوم أسبوعيا على الشبيبة في أم برنامج صباح الشبيبة من 6:30 إلى 9:00 صباحا. دروب السلامة وين ما كانت توصل تردداتنا، وين ما كنتوا تسمعونا في هذه اللحظات، أتمنى لكم إن شاء الله طريق السلامة وطريق سهل وسلس، والزحمة أكيد تحتاج صبر وتحتاج طولة بال، خاصة مع زحمة الأحد وبداية الأسبوع. ونرجع شوي شوي نسترجع أجواء الدوام وندخل في أجواء الدوام، وإن شاء الله الأسبوع ما نتأخر، يعني ما نأخذ فترة طويلة على ما نستوعب إنه ترى بدأ الأسبوع ترى بدأ الدوام. يعني أنا الأسبوع الماضي يلا يمكن ها على يوم الثلاثاء جتني لحظة إدراك، بديت أستوعب إن إحنا خلاص بدينا في أجواء الدوام. أتمنى هذا الأسبوع ما أتأخر، يعني يوم واحد يكفيني، أتوقع يوم الأحد اليوم يكفيني، عندي اليوم طولة أستوعب فيه على راحتي، تو اليوم بادي يعني حتى بعدنا الساعة 6، يعني عندي من اليوم لحد نهاية هذا اليوم إن شاء الله أستوعب على راحتي أجواء الدوام. بكرة خلاص نبدأ الدوام ونبدأ الأسبوع. أنا ودي يكون عندي نشاط، هذا سمعتوه، هذا اللي في الموسيقى، هذا اللي يقول هو هذا، ودي يكون عندي نص نشاطه وحيويته. سمعتوا؟ يعني والله أنا أحييه الصراحة. طيب 9479997 على رقم الواتساب، يشعلونكم وأخباركم في يوم الأحد، ما أتوقع يعني بعد عندكم علوم وأخبار لأن اليوم توا بادي، بس يمكن علوم الزحمة يمكن، أو علوم الدواب، يا هذه يا هذيك.

صباح بالخير من جديد عليكم مستمعينا الأحبة ومتابعينا أيضا عبر منصتنا المرئية في منصة إكس. تقدروا الحين تابعونا بالصوت والصورة على العنوان @شبيبة. نروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن الرفاهية وعن الأشياء اللي اعتدنا على وجودها في حياتنا. يعني كانت في الماضي كانت زمان وكنا نعتبرها من رفاهيات الحياة، كنا نعتبرها شيء مميز وشيء كبير، واليوم صارت شيء عادي. أو خليني أقول يعني اليوم صارت من الأساسيات

عندنا أشياء كثيرة وكثيرة جدا. يعني عندك أبسط صورة للي أنا جلسة أقوله، شوف كيف كان أبائنا وأجدادنا عايشين حياة بسيطة جدا وحياة متواضعة، كانوا قنوعين، وهذا كان اللي المتاح بالنسبة لهم بهذاك الوقت. شوف كيف حياتنا تغيرت وصار كل شيء متوفر. أبسط شيء، يعني خليني ما بعد حتى كثير، الكهرباء والماء.

الكهرباء والماي هذا أبسط شيء يعني ما كان يوصل لهم بسهولة. عاشوا فترات طويلة من حياتهم ومن عمرهم على إيش اسمه هذا يا ربي نسيت إيش اسمه فنر يمكن هذا. أنتوا شوية مشوا معاي اليوم الأحد وللاستيعاب والتركيز لكم عليه شوي. أيوة هذا الفنر. والماي كان عندهم عملية صعبة في نقل الماي أو مثلا كانت أمهاتنا وجداتنا يأخذوا الملابس ويروحوا المصدر ماي يغسلوا الملابس هذه أو مثلا المواعين إلى آخر. كانت حياتهم يعني حياتهم كانت فعلا فعلا صعبة يعني كانت حتى الأشياء البسيطة والأشياء اللي إحنا اليوم ناخذها كمسلمات شيء موجود. أنا ماشي الهم الكهرباء ما موجود الماي موجود أنت يعني حتى كم مثلا ممكن تمر علينا لحظة تنقطع الكهرباء أو ينقطع الماي أحيانا تكون ناسي أنت نسيت مثلا ما دفعت الفاتورة أو ما عبيت اللي الحين يعني خدمة التعبية وكذا. شوف كيف أو إيش اللي يصير فينا. فسبحان الله يعني هذه الأشياء في حياة آبائنا وأجدادنا كانت يعني احتياجات بسيطة بس ما كانت متوفرة بالنسبة لهم. هذا حال الحياة عموما دائما في تطور دائما في أشياء جديدة. يعني هذا بعد نحن ما تكلمنا عن مثلا الأدوية والطب وكيف كانوا يعني حالات وفيات كثيرة تصير المواليد اللي ما يتلقوا عناية جيدة مثلا الكبار السن طبعا أتكلم يعني قديما على زمن أجدادنا. يعني شوف كانت أشياء بسيطة ومسلم فيها وما كانوا يحصلوها سبحان الله. الأكل يعني الطعام أكلهم ما كان سهل بالنسبة لهم ما كان سهل الحصول على لقمة العيش. هذا اللي أريد أقوله. لذلك كنا نشوف آبائنا وأجدادنا كانوا يتنقلوا بحثا عن مصادر المياه. وين في ماي بنسوي بيوت وين في مصدر ماي خلاص بنستقر هناك. لذلك تشوف عندنا قرى كثيرة يعني في سلطنة عمان في أعالي الجبال وقرى ما يعني ما يخطر على بالك إن في بيوت في هذا المكان سبحان الله. وطبعا الماي هو الوسيلة الأولى علشان تحيا حياة زينة وحياة جيدة. بدون ماي خلاص كل شيء يصير صعب. فكانوا دائما يبحثون عن مصادر الماء ويستقرون بالقرب منها. على كل حال هذا هو موضوع الحلقة اليوم عن الرفاهيات وعن الأشياء اللي اعتدنا على وجودها فصارت شيء أساسي في حياتنا. 9479995 على رقم الواتساب. وأيضا عندنا اليوم بما أنه الأحد وقفة قادمة مع شرطة عمان السلطانية إن شاء الله نتعرف معاكم ومعاهم على آخر مستجدات حالة الطرقات في شوارع مسقط إن شاء الله لهذا اليوم.

صباح الشبيبة، ونروح معاكم كالعادة في كل صباح مستمعينا الأحبة نتصفح معاكم أبرز العناوين والأخبار في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الأحد 4 أكتوبر. جلالة السلطان يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان، سيتم خلال هذه الزيارة بحث كافة جوانب التعاون. ميناء إطلاق في الدقم ينجح في اختبار صاروخ فضائي جديد. السلطنة تدفع نحو استدامة المراعي وتعزيز صمود النظم البيئية عربياً. ١٧٧٠٠٠ دعوة أمام المحاكم و ١٢٦٠٠٠ حكم خلال عام قضائي واحد. وبدء العام القضائي 2026-2027 مع توسع الرقمنة وتطوير القضاء المتخصص وتسريع إجراءات التقاضي. ٣٨٥٠٠٠ مسن عماني متوقعون بحلول عام 2040، و ١٨٨٠٠٠ مسن في عام 2025، و ١٧٤٠٠٠ مسن يستفيدون من منفعات كبار السن. هيئة البحث العلمي والابتكار تمول 467 مقترحا بحثيا بإجمالي 1,200,000 ريال عماني.

الأخبار الاقتصادية، وزارة الطاقة والمعادن تواصل تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان من خلال تسجيل 3 مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية.

النشاط التجاري في سلطنة عمان يواصل نموه ومساهمته في النشاط الاقتصادي مدعوما بالجهود اللي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتطوير بيئة الأعمال. سلطنة عمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة والتقييس في دول مجلس التعاون الخليجي. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل جهودها المكثفة في تعزيز الرقابة الميدانية لمتابعة التزام المنشآت التجارية والصناعية بالقوانين واللوائح. وتوطين 12 مشروع ب 97 مليون ريال عماني وطرح 13 فرصة استثمارية ب 122 مليون ريال عماني طرحت أمام المستثمرين عبر منصة استثمر في عمان. المستثمرون الأفراد في بورصة مسقط يتجهون إلى الشراء في تداولات الأسبوع الماضي مع اقتراب إعلان النتائج المالية الأولية للربع الثالث. أما في الأخبار الرياضية، ختام المحطة الأولى من سباقات الهجنة الأهلية في بركة وأدم و26 شوط في ميداني الفليج والبشائر، والمحطة الثانية راح تنطلق 13 أكتوبر. السلطنة تختتم أسياد ناغويا بفضية وبرونزية، 72 رياضي شاركوا في 10 رياضات وألعاب القوى تبلغ 4 نهائيات وتحطم الرقم القياسي العربي في التتابع. في الأخبار الاقتصادية، مذكرتا تعاون لتعزيز الشراكة الصحفية ما بين السلطنة وتنزانيا، ملتقى مشترك في دار السلام يستحضر الإرث التاريخي ويفتح آفاق جديدة للتعاون الإعلامي.

الموت يغيب الإعلامي والكاتب العماني أحمد بن درويش الحمداني أحد الأسماء البارزة في مسيرة الإذاعة والدراما العمانية. جمع ما بين التقديم الإذاعي والتأليف الدرامي والتمثيل والتدريب الإعلامي على مدى عقود، وتألق في مسلسلات اجتماعية وكوميدية.

إذن لازم أيضا في كل يوم نتعرف معاكم على مستجدات حالة الطقس من جهة، حالة الطرقات لاحقا، حالة الطقس بحسب الأرصاد العمانية، وتنبيه المعتاد بتدفق وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، فرص لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة. حالة الطقس مستمعينا الأحبة في محافظة مسقط صحو بوجه عام، مع فرص لتشكل وتدفق السحب. حالة البحر هادي إلى متوسط الموج. أما في محافظة ظفار، الطقس صحو إلى غائم جزئيا على الشريط الساحلي والجبال المجاورة، وفي احتمال لتصاعد الغبار والأتربة. أما بالنسبة لحالة البحر هو أيضا هادي ومتوسط الموج في محافظة ظفار. بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى اللي تم تسجيلها في 24 ساعة الماضية في جبل شمس، تم تسجيل 9 درجات ما شاء الله. الجبل الأخضر في سيق، محطة سيق، سجلت 16 درجة. بعدها مجموعة من المحطات في محافظة ظفار، يعني عندنا في ظلكوت 19 درجة، في ثمريت وهيمة وقيرون حريتي ومقشن 20 درجة. أما درجات الحرارة العظمى المسجلة في 24 ساعة الماضية في البريمي 38 درجة، أيضا في السنينة والمزيونة ودمى والطائن، ومن بعدها ب 37 درجة محضر، رستاق، مقشن، عبري وحمراء الدروع وسمائل.

0: هذا والله أعلم هي حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم بحسب الأرصاد العمانية.
1: أمان الغد يبدأ من الادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

يا حي الله الوجه الصبوحي، مثل ما قال عبد الكريم عبد القادر، نصبح بالخير عليكم مستمعينا من جديد ومتابعينا على منصاتنا المرئية 94799975 على رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن الرفاهيات والأشياء اللي صارت جزء من حياتنا، بحيث أنه أحيانا هذه الأشياء احنا صرنا يعني ما ننتبه لها، ما ننتبه لحجم وكمية النعم اللي أعطانا الله إياها. والحمد لله طبعا على كل حال، يعني في أشياء كثيرة مثل ما ذكرت سابقا كان أجدادنا وآبائنا ما يقدروا يحصلوا عليها بسهولة، كل شيء كان بشق الأنفس، كل شيء كان صعب عليهم، حياتهم أيضا كانت صعبة، حياتهم كانت قاسية. يمكن علشان كذا نشوفهم الحين ما شاء الله، يعني مثل ما احنا نقول جلدهم متين، يعني عندهم صلابة نفسية كبيرة، وتربوا شوي بطريقة يعني خلينا أقول ما تربوا، وإنما ظروف الحياة اللي حوالينهم كانت قاسية نوعا ما، فلذلك دائما تصير في ما بيناتنا وما بين آبائنا وأجدادنا بعض الاختلافات، طبيعة الحياة اللي هم عاشوها. وإحنا جاتنا فيما بعد الحمد لله كل شيء حصلنا موجود لما ولدنا، كل شيء بالمعنى الحرفي، حتى الأشياء الكماليات يعني فيما بعد صرنا نقدر نحصل عليها بسهولة والحمد لله. طبعا يعني ممتنين لهذه النعم اللي الله حبانا إياها، وممتنين أيضا لآبائنا اللي عملوا وسووا اللي عليهم في هذيك المرحلة وفي هذاك الوقت، وأجدادنا أيضا وجداتنا الله يحفظ يا رب، الله يحفظهم يا رب ويرحم اللي توفى، اللهم آمين يا رب العالمين. فهذا هو موضوعنا لهذا اليوم على الواتساب 94799975. إيش هي الأشياء اللي كانت خلينا نقول لوقت قريب، علشان إحنا شوي بعد وإحنا نتكلم في موضوع الحلقة نحس، يعني نحس فيه، لأن أبانا وأجدادنا يعني إلا إذا أكيد حد يعني عاصر هذاك الزمن حبنا ويشاركنا في الموضوع ويعطينا فكرة أكثر، ليش لا؟ بس خلنا نروح لفترة قريبة، مثلا خلال 15 سنة مثلا، ليش هي الأشياء اللي ما كانت متاحة أو اللي ما كنا نقدر نحصل عليها بسهولة واليوم صارت من أساسيات الحياة. والحين حتى إحنا كمجتمع صرنا ننتقل من الأشياء الأساسية إلى الكماليات، الواحد صار حتى يعني تعدى مرحلة الأساسيات، والحمد لله هذا من خير ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، إنك أنت اليوم حتى صرت تركز على الكماليات، إيش ألبس، إيش أتغدى، وين بنجلس اليوم، وين بنشرب قهوة. هالسنة وين بسافر، هالسنة وين بأخذ أولادي مثلا، وين بسفرهم، وهكذا. هذه كلها يعني أشياء ما بعد الأساسيات. الأساسيات هي الأكل، الشرب، الماء، الكهرباء، التعليم،

نشوف بعض رسائل على الواتساب بشكل سريع. عبد المجيد المزيني يقول السلام عليكم، نعزي جميع إذاعات عمان في وفاة الإعلامي أحمد بن درويش الحمداني أبو نواف، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، اللهم آمين. يا عبد المجيد شكرا لك، وراح نستذكر بعض محطات الراحل إن شاء الله خلال حلقتنا اليوم في صباح الشبيبة. صباح الخير. سامي يقول تحية لأخوي يعقوب السيابي، الله يسعد ويحفظ الجميع، أمين يا سامي. صباح النور. فايز، من كرم الله أنه يعطيك المال ثم يلهمك أن تتصدق ثم يسخر لك فقيرا يأخذها ثم يقبلها منك ثم يبارك لك في رزقك الذي هو أعطاك إياه. الله يبارك لكم في أرزاقكم ويزيدكم من فضل الله، أمين يا فايز، شكرا جزيلا لك. صباح الخير ناصر الزيادي على هذه الرسالة الطيبة، يقول مع الأجواء الجميلة وبداية يوم وأسبوع جديد نرجو من الجميع الانتباه في الطريق وتوصلون بالسلامة لمقاصدكم وأعمالكم، اللهم أمين يا ناصر، شكرا لك. بس بالنسبة لنقطة الأجواء الجميلة، أنت وين ناصر؟ أنا الجو في مسقط صراحة، يعني ودي أفهم الجو في مسقط، أكثر شيء غير مفهوم. يعني اليوم الصبح رطوبة، صبح يعني بعدنا حتى بعدها الشمس، حتى بعدها يعني الساعة 6 رطوبة يعني، وأمس نفس الشيء كان رطوبة، سبحان الله. يعني الجو في مسقط صراحة مرة رطوبة مرة زين مرة هواء مرة، سبحان الله، تحسنا خلاص ها الأجواء تتحسن شوي ويبدأ الجو يصير بارد وفجأة ترجع رطوبة. على كل حال 9479999975 على الواتساب للي يحب يشاركنا موضوع الحلقة لهذا الصباح.

0: صباح الشبيبة.
1: صباح الخير من جديد في صباح الشبيبة مستمعينا ومتابعينا عبر منصتنا المرئية. دروب السلامة إن شاء الله نتمناها لكم في هذا اليوم ومع بداية الأسبوع في صباح الأحد. وبما أن اليوم الأحد وبداية الأسبوع أكيد في الكثير من الأشياء اللي صارت في جازة نهاية الأسبوع, بنعطيكم بعض الأخبار والعلوم واللي مريت عليه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي صار عموما في اليومين اللي طافوا.

عن الخبر الأبرز اللي هو خسارة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في مباراة يوم الأمس، وبكذا منتخبنا الوطني ودع خليجي 27، ولكن هذه المرة ودعه باستحقاق وبشرف كبير بعد الأداء في مباراة يوم الأمس. مجموعة من اللقاءات من قلب مدينة جدة تقدروا تتابعوها على صفحة في الإنستغرام على العنوان @شبيبة official.

إيش في من الأخبار بعد عندنا؟ هذا الخبر في محافظة شمال الباطنة وإغلاق مركز صحار الترفيهي ابتداء من أمس السبت استعدادا لمهرجان صحار الخامس، بدأ تجهيزات وتحضيرات فيه، وهذه الخطوة تأتي لتهيئة الموقع وتجهيز المرافق والمساحات الترفيهية بحيث أنه يوفروا للزوار تجربة مميزة. وهذا أيضا أحد الأحداث القادمة إن شاء الله في محافظة شمال الباطنة اللي هو مهرجان صحار الخامس. وبالنسبة لطلبات الحج عندنا في السلطنة مستمعينا الأحبة، وضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في بعثة الحج العمانية إحصائيات عام 2026 عن أنه إجمالي الطلبات اللي وصلت لهم على النظام الإلكتروني 28,000 طلب، وعدد الذكور من إجمالي الطلبات 14,000 طلب بنسبة 56%، عدد الإناث 11,000 طلب بنسبة 44%، و 3,000 طلب تقريبا من المقيمين العرب وغير العرب. وعلى صعيد فئات الحج استأثر حج الفرض بالحصة الأكبر بنسبة 75%، يليه التطوع بنسبة 18%، ثم الإنابة عن متوفى بنسبة 3%، وتنفيذ وصية متوفى بنسبة 2%، والإنابة عن عاجز بنسبة 2%، إضافة إلى فرض مرضى السرطان بنسبة 0.2%. وعلى مستوى المحافظات تتصدر محافظة الداخلية أعلى عدد من الطلبات بواقع 5,000 طلب، بعدها أيضا محافظة مسقط بنفس الرقم، وشمال الشرقية 3,000 طلب، ظفار 2,900 طلب، أيضا في شمال الباطنة 2,900 طلب بالتقريب طبعا، وجنوب الباطنة 2,000 طلب، جنوب الشرقية 1,900 طلب، ومسندم ب 148 طلب، في الوسطى 275 طلب، في البريمي 333 طلب. هذه طلبات الحج، يعني العدد الإجمالي ما شاء الله 28,000 طلب تم التقدم فيها لهذا الموسم 2026.

أيضا بخصوص طريق سيتم إغلاقه في مسقط مستمعين الأحبة وإغلاق جزئي للطريق المتجه إلى مسقط قبل جسر الأنصب بعد ما أعلنت بلدية مسقط بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية إغلاق جزئي للطريق المتجه لمسقط في منطقة الجفنين قبل جسر الأنصب اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأحد 4 أكتوبر ولمدة 5 أيام. لاستكمال أعمال ربط الطرق ضمن مشروع ازدواجية الطريق الأنصب الجفنين، وبالتالي هذا تحذير أكيد لمستخدمين الطريق باتباع الإرشادات المرورية الموضحة في الموقع حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين. الله يحفظكم في مشاوركم ومقاصدكم إن شاء الله في هذا الصباح. أيضا نرجع من جديد لمحافظة شمال الباطنة وحملة لإزالة القوارب والمعدات المخالفة من موانئ الصيد في شمال الباطنة اعتبارا من تاريخ 5 أكتوبر، بالتالي هذا تحذير للصيادين مرتادي موانئ الصيد البحري بإزالة المواد المخالفة خلال مدة أقصاها أسبوع.

أما أسعار الوقود في السلطنة عندنا لشهر أكتوبر مستمعين الأحبة، بنزين 1.90، 229 بيسة لللتر، بنزين 95، 239 بيسة لللتر، والديزل 258 بيسة لللتر. الذهب يتراجع عالميا، عيار 21 يسجل 45.5 ريال عماني في السلطنة. والجبل الأخضر يختتم موسم الرمان، 90% من الثمار سليمة و27 ألف شجرة مثمرة.

هذه بعض من أبرز الأخبار والعناوين المتنوعة والمختلفة، وأكيد في المزيد، يعني في أشياء كثيرة نحاول نتعرف على تفاصيلها معكم مستمعين الأحبة، من الأشياء اللي صارت في الويكند وفي إجازة نهاية الأسبوع واللي تم تداولها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. متواصلين معكم إن شاء الله في برنامج صباح الشبيبة بعد الفاصل.

معكم في نهاية ساعتنا الأولى في برنامج صباح الشبيبة. اليوم نتكلم عن الرفاهيات وعن الأشياء اللي صارت أساسية في حياتنا وصرنا ما نستغني عنها. إيش هي الأشياء من وجهة نظركم اللي يعني صارت في الوقت الحالي شيء أساسي، شيء ما نستغني عنه، شيء ما نقدر نتخيل حياتنا بدونه، أو شيء الحياة كانت بتكون صعبة لو ما كان موجود؟ ذكرت أنا أشياء كثيرة، يمكن يعني أنا دائما أحب أشوف الناحية الأخرى من الموضوع. أنا قلت الكهرباء، الماء، هذه الأشياء البسيطة. يعني إيش في شيء ثاني يجي في بالكم لما نتكلم عن الرفاهيات أو الأشياء اللي صارت متوفرة ومتاحة بسهولة في حياتنا؟ اللي يحب يشاركنا 9479999 5 على رقم الواتساب وأسفل التغريدة. ممكن في منصة إكس أشياء كنا نعتبرها رفاهية وصارت اليوم من أساسيات حياتنا. بما أن اليوم الأحد وأنتوا أكيد عالقين في الزحمة، يعني بنسبة 60% تقريبا من اللي يسمعنا في هذه اللحظات عالق في الزحمة في مكان ما في محافظة مسقط، ولما تكون في الزحمة من الملل تمسك تلفونك أحيانا. يعني عاد هذا اللي يسوي سكرول على الريلز في الانستغرام يا قوة قلبك صراحة، حتى لو كان زحمة والشارع واقف، بس صراحة الشارع يحتاج تركيز يعني، وصاحب البالين كذاب. شوف هذا الخبر في فرنسا، يقول لك أي شخص يقود السيارة وهو يستخدم تلفونه راح يتم تعليق رخصة القيادة مالته لمدة، حتى لو ما سوى أي مخالفة، يعني حتى لو هو مثلا كان ماسك تلفون بس ما سوى أي مخالفة راح يتم تعليق رخصة القيادة لمدة 6 أشهر. العقوبة 6 أشهر ما راح يقدر يسوق. فهذه الخطوة تجي من الحكومة الفرنسية بحيث إنها يعني تنظم هذا الموضوع، الأشخاص اللي يستخدموا تلفونهم أثناء القيادة حتى لو هو ما سوى أي مشكلة، يعني ما صار أي شيء، لا حادث ولا مثلا هو استقبل اتصال أو يتكلم في اتصال، أنت بس مسكت تلفونك. على طول يعني مخالفة. وأتوقع الحين في أجهزة الرادارات يعني متطورة لهذه الدرجة أنها تقدر فعلا ترصد هذا الشيء. يعني الأجهزة هذه صارت ذكية جدا، ما تقدر أنك أنت يعني تسوي أي حركة مني منك، لا لا لا، الجهاز بيجيبك. وأتوقع مثل هذه القرارات اللي تفرضها حكومات بعض الدول جيدة لأنها تقلل من نسبة الحوادث. هي مثلا تكون عملت دراسة، أنا أقول مثلا يعني تكون عملت دراسة وشافت أنه واحد من أكثر أسباب الحوادث التلفونات مثلا، أو أن السائق انتباهه متشتت ما مركز، فوش تسوي بهذه الحالة؟ بهذه الحالة ما عليها لأنها تفرض قانون مثل هذا. يعني تخيل أنت 6 شهور ما تقدر تسوق، الرخصة معلقة. طبعا مدة طويلة على شخص عنده شغل، بيوصل أطفال المدرسة الصباح، عنده مسؤوليات وأمور. فأنا صراحة أشوف أن القانون والعقوبة يعني متوازين ومتساوين، وصراحة يعني خطوة جيدة. كنا يعني أنت مع مرور الوقت بتعود نفسك أنك أصلاً في السيارة ما تمسك تلفونك بالمرة. هذا فرنسا عندهم يعني.

الله يحفظنا ويحفظكم في هذا اليوم وفي هذا الصباح. وأكيد تنبيه بسيط لمثل هذه الأشياء ممكن تعمل فارق، ممكن تكونوا إنكم تكونوا منتبهين في الطريق، ونسأل الله لكم السلامة، وإن شاء الله يكون يوم وبداية أسبوع لطيفة وموفقة لنا ولكم إن شاء الله.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

0: صباح بالخير من جديد عليكم مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية، ونبدأ معاكم ساعتنا الأخيرة في هذا الصباح ودروب السلام أكيد نتمناها لكم وين ما كانت توصلكم تردداتنا. وبما أنه بداية الأسبوع وإن شاء الله تكون بداية موفقة ترافقكم السلامة فيها مستمعينا الأحبة، نتعرف معاكم على مستجدات حالة الطرقات لهذا الصباح في محافظة مسقط. يسعدني أن ينضم لي ضيفي عبر الاتصال النقيب سعيد بن سالم المحرزي، إدارة العلاقات والإعلام الأمني في شرطة عمان السلطانية. صباح الخير النقيب سعيد.
1: صباح النور لك الأخت جمارة، وصباح الورد والياسمين على كل من يتابعنا ويستمع إلينا عبر إذاعة الشبيبة، وصباح جديد دائما نبدأه معكم بكل طاقة وإيجابية، ودائما يعني متمنين للجميع يوما موفقا وآمنا، ولكل السائقين المتجهين إلى أعمالهم وصولا آمنا وسلسا بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. لو سهل فيك النقيب سعيد نتعرف معك إذا كان ثمت أي مستجدات نطلع عليها المستمع الكريم في محافظة مسقط.
1: نعم، مع بداية الأسبوع الجديد هذا وكما هو معتاد الحركة المرورية في محافظة مسقط تشهد تدفقا نشطا في منذ الساعات الصباحية الأولى، ولسيما الطرقات والمسارات الرئيسية المؤدية إلى داخل محافظة مسقط، حيث تبدأ كثافة الحركة بالارتفاع تدريجيا منذ الساعات الصباحية الأولى وتصل ذروتها عادة خلال هذه الفترة. طبعا ننوه للمستمع الكريم ولمستخدمي طريق مسقط السريع باتجاه الداخل عن بلاغة وقوع حادث تصادم بين مركبتين بدون أي إصابات بالقرب من منطقة الرسيل الصناعية. طبعا الدورية الشرطية حاليا متواجدة هناك لتقديم الدعم المروري ولإدارة الحركة المرورية. قد يلحظ المستمع الكريم تباطؤ نسبي في الحركة، وذلك يعني بشكل غير مباشر بسبب يعني الحادث، ولكن التدفق سيتحسن فيما بعد. بالحديث عن أبرز مستجدات الحركة المرورية في محافظة مسقط، نبدأها أيضا بطريق مسقط السريع، حيث تظهر الشاشات التفاعلية بمركز عمليات الشرطة عن تدفق نشط في حركة السير بدءا من المخرج الأول المؤدي إلى الطريق الرئيسي من منطقة المعبيلة، ويمتد ذلك أو يمتد هذا الازدحام وصولا إلى منطقة الخوض. بعد ذلك يلاحظ المستمع الكريم تحسن في حركة السير، ولكن الكثافة المرورية تعود فيما بعد، وذلك بسبب الحادث الذي ذكرته مسبقا والذي أيضا تتعامل معها الدورية الشرطية. أيضا لمستخدمي طريق سلطان قابوس بالتحديد القادمين من محافظة الشمال وجنوب الباطنة، حاليا هناك تدفق نشط يبدأ بالقرب من مستشفى بدر السماء فرع الخوض ويمتد إلى دوار برج الصحوة. بعد ذلك هناك تحسن أيضا ملحوظ في الحركة المرورية. أيضا لمستخدمي طريق سلطان ثويني بن سعيد للقادمين من محافظة الداخلية، هناك طبعا أو إلى وصولا إلى دوار برج الصحوة هناك كثافة مرورية، ولكن بعد ذلك يلاحظ السائق يعني سلاسة في حركة السير. الأمر ذاته أيضا ينطبق عندما يصل المستمع الكريم إلى منطقة قبل منطقة الغبرة باستخدام طريق السلطان قابوس، هناك أيضا ازدحام نسبي بسيط. أيضا بالانتقال إلى منطقة القرم حاليا بنهاية طريق مسقط السريع بالتحديد بالإشارات الواقعة بالقرب من سيتي سنتر القرم، هناك أيضا يعني نلاحظ يعني كثافة مرورية وتدفق نشط في مختلف المسارات سواء للمتجهين إلى منطقة الخوير أو المتجهين إلى أيضا الوطية إلى غير ذلك. طبعا يعني مركز عمليات الشرطة على اطلاع دائم بكل مستجدات الحركة المرورية، أيضا للاستجابة السريعة لأي بلاغة قد ينجم بما في ذلك تعطل المركبات أو الاصطدام وأيضا تعطل الإشارات الضوئية، ولكن يعني بحمد الله لم يردنا أي بلاغ حيال ذلك.
0: الحمد لله، أكيد نسأل الله السلامة لمستخدمين الطريق. وبما أن اليوم بداية الأسبوع وهناك زحمة بالعموم متوقعة يعني في محافظة مسقط، فنعطي بعض النصائح والإرشادات النقيب سعيد.
1: نعم طبعا من هذه النقطة تأتي أهمية الالتزام دائما والهنوء أثناء القيادات، يعني هذه تلعب عامل مهم في التحكم بالسياقة. حركة المرور هي مسؤولية مشتركة بيننا يعني جميعا، وأي سلوك بسيط من أحد مستخدمي الطريق دائما قد ينعكس على حركة السائقين المتواجدين حوله. إذا دائما يعني شرطة عمان السلطانية يعني ممثلة بالإدارة العامة للمرور تؤكد على أهمية التخطيط يعني والخروج في الوقت المناسب والالتزام بالمسارات الصحيحة، وأيضا ترك مسافة أمان كافية بين المركبة والمركبة الأمامية وأيضا المركبة الخلفية. أيضا يعني من المهم تجنب تغيير المسارات بشكل مفاجئ، مع ضرورة أيضا استخدام يعني إشارات التنبيه عند التنقل من مسار إلى مسار آخر، وأيضا يعني نبتعد عن استخدام الهاتف النقال لأنه من المشتتات التي يعني قد يعني تؤدي إلى يعني حوادث ومخاطر وخيمة أثناء القيادة وتشتت يعني انتباه السائق بشكل عام. دائما ننصح السائق بالتحلي يعني بالصبر ويعني والإيجابية وسط هذه يعني الفترة والتي تشهد استحامات كثيرة في أوقات الذروة، وعدم أيضا عدم الاستعجال أو محاولة تجاوز الازدحامات بطريقة قد تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. ودائما يعني نقول أن الوصول المتأخر لبضع دقائق خير من الوصول بعد فوات الأوان. نتمنى يعني لكل المستمعين الكرام قيادة آمنة وطريق سلس وبداية أسبوع موفقة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى نشكرك النقيب سعيد بن سالم المحرزي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني في شرطة عمان السلطانية، إطلاعنا على هذه التفاصيل. نتمنى لك يوم سعيد، شكرا جزيلا.
1: يومكم سعيد، شكرا.

لابد ما نمر مرور سريع على مستجدات خليجي 27، والبطولة تقترب من نهايتها هذا الأسبوع بمشيئة الله. ويوم الأمس مستمعين الأحبة، مثل ما يعرف الجميع، خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراة نصف نهائي بطولة كاس الخليج اللي تقام في جدة أمام المنتخب الإماراتي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، وبالتالي ودع منافسات البطولة بشكل رسمي وتأهل المنتخب الإماراتي لنهائي البطولة، حيث أنه بيقابل في النهائي إن شاء الله السعودية يوم الثلاثاء المقبل. بعض يعني خلينا أقول كذا مستجدات سريعة عن مباراة الأمس. عصام الصبحي أهدر فرص مبكرة للتسجيل في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الأول، وكان في الكثير من الفرص اللي سنحت للمنتخب الإماراتي لهز الشباك، حتى نجح في افتتاح التسجيل عبر رأسية عثمان كمارا بعد عرضية متقنة من مامادو كوليابالي في الدقيقة 22، وحاول يرجع الأحمر وحاول منتخبنا يعوض النتيجة بالتعادل. كان في محاولات من أمجد الحارثي عبد السلام الشكيلي لكن لم يتمكنوا من هز شباك الإمارات، واستمرت المحاولات بالتالي في المباراة ما بين المنتخبين على المرمى، ما شكلت خطر فعلي على لا مرمانا ولا مرمى المنتخب الإماراتي. بالتالي انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني أيضا كان في الكثير من المحاولات من منتخبنا الوطني لكن رجع قويا من قبل منتخب الإماراتي بهجمة مرتدة وصلت الكرة إلى ألوان بيريرا اللي وجد نفسه منفرد بالمرمى، ولكن كالعادة عرقل حارس منتخبنا وتحصل المنتخب الإماراتي على ضربة جزاء، لكن اللاعب نيكولا خيمينيز أهدرها في الدقيقة 56. كثير من التغييرات أجراها الأحمر في المباراة ما أتت بأي جديد، وحافظ المنتخب الإماراتي على تقدمه، وانتهت المواجهة بخسارة منتخبنا بهدف دون أي رد.

إذن هارد لك لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله العبرة باللي جاي والعبرة باللي قادم، ونتمنى التوفيق للمنتخبين اللي بيلعبوا في النهائي الإمارات والسعودية يوم الثلاثاء في ختام خليجي 27.

نذكركم بموضوع الحلقة لهذا اليوم الأحد، ودائما نقول الأحد اللي يحبه كل أحد. اليوم نتكلم عن رفاهيات في الحياة والأشياء اللي كان أو يعني في فترة ما كان البشر يعتبروها رفاهية، لكن اليوم صارت شيء أساسي وشيء موجود ونقدر نحصله ببساطة ونقدر نحصله بسهولة. لازم بعدين نسأل شات جي بي تي نشوف إيش رأيه بالموضوع. أكيد رأيكم يهمنا، يعني مستمعينا الأحبة اللي سمعنا في هذه اللحظات في صباح الشبيبة، وهي فرصة على فكرة. يعني أحيانا السؤال ما يكون علشان أنت تجاوب عليه جواب مباشر، أحيانا السؤال يكون علشان أنت تقلب الموضوع في راسك كذا، تقول لا والله صح كان كذا وكان كذا، وهذا الشيء كان ما يقدروا يحصلوا عليه مثلا آباءنا وأجدادنا، واليوم احنا صرنا نقدر نحصل عليه بسهولة. يعني أنا شفت الموضوع اليوم من زاوية استذكار للنعم والأشياء اللي احنا محاطين فيها بس ما ندرك قيمتها، أو ندرك قيمتها لكن أحيانا ننساها، يعني ناخذها كأمر مسلم فيه فيروح من بالنا أن احنا نحمد الله ونشكره، أن احنا نحافظ عليها كما يجب. يعني أنا شفت الموضوع اليوم من هذه الزاوية، وفعلا جت في بالي كذا أشياء كثيرة كان آباءنا وأجدادنا الله يعطيهم الصحة والعافية محرومين منها، ما يقدروا يحصلوا عليها بسهولة، يمكن يقدروا بس بشق الأنفس، موضوع مرهق ومتعب لهم، وأكيد بهذاك الزمان كان مكلف أيضا الحصول على هذه الأشياء، واليوم الحمد لله صارت متوفرة وسهل الحصول عليها.

يعني الشيء اللي أنا أتمنى اليوم وحنا نتكلم في هذا الموضوع، إنه فعلا كل شخص فينا يخصص دقيقتين مثلا، دقيقتين كافين وزيادة، إن نسترجع النعم والأشياء اللي إحنا ممتنين لوجودها اليوم، واللي صرنا نعتبرها شيء أساسي، شيء دائما بيكون موجود وإن شاء الله دائما يكون موجود. لكن حلو إنك أنت تعرف، حلو إنك أنت تعرف إيش اللي توفر لك ما توفر لآبائك، إيش الشيء اللي توفر لك ما كان موجود على زمن أجدادنا. اجلس مع واحد من كبار السن، اجلس مع جدك أو جدتك أو حد من كبار السن في المسجد مثلا، تصادفة في الحارة، شوف إيش بيخبرك، شوف القصص، شوف الأشياء اللي بيقولها لك، بتتفاجأ يعني، بينقلك ويسوي لك نقلة في الزمن. الله يعطيهم الصحة والعافية ويطول بعمرهم ويخليهم لنا إن شاء الله، ويرحم اللي توفى واللي راح من هالدنيا ويغفر له إن شاء الله. بنرجع نتواصل معاكم إن شاء الله بعد الفاصل.

هذه المساحة بيكون فيها مجموعة من الأرقام والإحصائيات. مستمعينا الأحبة، اليوم نتكلم عن كبار السن اللي بلغ إجمالي عددهم في السلطنة 256 و469 ألف بعام 2025. العمانيين يشكلون نسبة 73% بارتفاع 4% مقارنة بعام 2024. هذه البيانات صادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأكثر من نصف كبار السن العمانيين يتركزوا في محافظة مسقط، الداخلية وشمال الباطنة. ومن التوقعات بحلول عام 2040 أنه يكون في ارتفاع بإجمالي عدد كبار السن العمانيين، ممكن يوصل عددهم إلى 385 ألف مسن. جانب أيضا، أوضحت المؤشرات الصحية أن إجمالي عدد حالات تنويم كبار السن العمانيين في مؤسسات وزارة الصحة 46 ألف حالة في سنة 2025، وفي انخفاض عن السنة اللي قبلها بنسبة 3%. شكلت أمراض الجهاز التنفسي 14% من إجمالي حالات التنويم. وبلغ إجمالي وفيات كبار السن العمانيين في مؤسسات وزارة الصحة 2596 وفاة في 2025، في انخفاض بنسبة 45% عن العام اللي سبقه. وشكلت أمراض الدورة الدموية 24% من إجمالي وفيات كبار السن العمانيين. أما في مجال التعليم، أظهرت المؤشرات أنه 33% من إجمالي كبار السن العمانيين ما عندهم مؤهل تعليمي في سنة 2025، وصل عددهم إلى 62 ألف مسن. الذكور يشكلون ما نسبة 32% والإناث 68%. أما كبار السن اللي تقل مؤهلاتهم عن دبلوم التعليم العام 26% من إجمالي كبار السن العمانيين. هذه طبعا جميع هذه الإحصائيات والأرقام اللي أنا أذكرها لسنة 2025. أما بالنسبة للحالة الاجتماعية، 88% من إجمالي كبار السن العمانيين الذكور متزوجون، مقابل 49% من كبيرات السن العمانيات المتزوجات. أما فيما يتعلق بالملكيات الأرضية، 72% من إجمالي كبار السن العمانيين يملكون أرض أو أكثر، وبلغت نسبة من يمتلكون وحدة سكنية أو أكثر 51%. وبالنسبة للمركبات، عدد كبار السن العمانيين مالكي مركبة واحدة أو أكثر 64 ألف مسن. أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، ارتفع عدد المستفيدين من منفعة كبار السن 6%، وصل عددهم ل 174 ألف في سنة 2025، أي 93% من إجمالي هذه الفئة. طبعا محافظة مسقط سجلت أعلى عدد من المستفيدين من منفعة كبار السن بواقع 38 ألف مستفيد، وبنسبة 22% من إجمالي المستفيدين. نختمها بعدد المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد، 160 ألف متقاعد، في انخفاض بنسبة 4% عن العام اللي قبله. وشكل المتقاعدون من القطاع الحكومي ما نسبة 66% و 43% من إجمالي الإناث اللي تركوا الخدمة بسبب الاستقالة في 2025. هذه بعض الأرقام والإحصائيات في أو الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية في المساحة اللي نخصصها لضيوف الحلقة، وإحنا معاكم أكيد في النصف ساعة المتبقية من برنامج صباح الشبيبة. وهذه المساحة راح نتعرف فيها على إحدى التقنيات اللي استحدثها مستشفى خولة، بالتحديد قسم جراحة المخ والأعصاب، وهي تقنية زراعة أجهزة لتحفيز العصب الحائر لعلاج حالات الصرع المقاوم للأدوية. وتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي عبر الاتصال الدكتور سعيد بن محمد المعولي، استشاري أمراض الأعصاب والصرع في مستشفى خولة. أهلا وسهلا فيك، أسعد الله صباحك الدكتور سعيد.
1: أهلا وسهلا، صباحكم خير.
0: يا مرحبا وسهلا فيك دكتور سعيد في صباح الشبيبة. بالبداية نتعرف على المقصود بالصرع المقاوم للأدوية، ومتى يعد المريض ما يقدر يستجيب للعلاج الدوائي بشكل كافي؟
1: شكرا للاستضافة. يعني المصطلح الصرع المقاوم للأدوية تطور عبر عدة سنين، بس في دراسة من 30 سنة تقريبا شافوا نسبة استجابة المرضى للأدوية، فلاحظوا انه المريض الصرع بعد ما يستخدم دوائين انه نسبة استجابته للدواء الثالث بتحكم بنوبات الصرع تكون قليلة. فالمنظمة العالمية لمقاومة الصرع صنفت انه اذا مريض صرع استخدم اكثر عن دوائين او ما استجاب للأدوية الصرع ما تحكم فيه، فوقتها نصنفه كصرع مقاوم للأدوية.
0: نعم، طيب إيش اللي يترتب على تكرار نوبات الصرع لدى هذه الفئة من المرضى من ناحية الحياة اليومية وجودة الحياة؟
1: هذا الشيء اللي نحاول إنه نرجع المريض للحالة الطبيعية.
0: نعم.
1: فالآثار كبيرة، يعني مثلا الصرع في الشباب من رقم واحد مسبب الوفيات للشباب للأسباب العصبية.
0: نعم.
1: حوادث، إنه ما يقدر يروح الشغل، ما يقدر يروح يدرس، الاستيغما من المجتمع إنه أروح وأطيح قدام الناس كذا، ما أريد أطلع على أنعزل وكذا. هذا الشيء الأهم. والشيء المهم نفس الشيء التكلفة الاجتماعية المادية المعنوية الصحية للجهاز الصحي. يعني في مستشفى خولة 2024 300 حالة صرع جهة الطوارئ في سنة واحدة، فيخبرك على انه يعني انه ثقل كبير للمرض والمنظومة الصحية والمجتمع بشكل عام.
0: نعم اكيد، خاصة انه يعني الشخص ما يقدر يمارس حياته بشكل سلس وبشكل سهل. طيب دكتور ايش هي هذه التقنية؟ تقنية تحفيز العصب الحائر اللي هي الـ VNS، وكيف تعمل في تقليل نوبات الصرع؟
1: طيب يعني تعرفي تكلمنا عن المرضى اللي يستجيبوا للأدوية.
0: نعم.
1: اللي تقريبا 60-70%، في 40% ما يستجيبوا للأدوية، فهذه المرضى يعني نأخذ معهم الخيار الجراحي. فعندنا

0: أثبتت فعاليته مع التطوير. فهي جهاز صغير ينزرع تحت الجلد، يعني نفس حجم منظم القلب تحت الجلد، ويوصل بالعصب الحائر، عصب العاشر. العصب العاشر بالذات لأنه عنده ميزة أنه متواصل مباشرة بالدماغ، عنده تحفيزه يزيد نسبة الدم في الدماغ ويقلل الشحنات، وعلى المستوى الطويل نفس الشيء يهدي بطارية الدماغ الأساسية فيقلل من النوبات.
1: نعم.
0: فيزرع الجهاز والحمد لله قبل أسبوعين عملنا 7 حالات في مستشفى خولة، ونتابعهم ونشغل الجهاز ونشوف فعاليتهم
1: بإذن الله تعالى. إذن المرضى اللي بيستفيدوا من هذه التقنية هم الجزء اللي انت ذكرته اللي هم 40% اللي صعب انهم يتجاوبوا مع الأدوية.
0: بالفعل نعم.
1: نعم طيب،
0: يعني اللي ما يستجيب للأدوية وما، وعادة الجراحة مش خيار أولي.
1: نعم.
0: لأن الحين في خيار جراحي، ممكن عملية جراحية نشيل النسيج اللي سبب صرع والمريض يشفى. عادة اللي تكون العملية صعبة أو أنه ما ممكنة، فنتخذ المسار هذا أن نعمل الجهاز.
1: نعم طيب، إيش هي النتائج اللي بالإمكان توقعها بعد استخدام هذه التقنية؟ يعني هل الهدف راح يكون دكتور تقليل من نوبات الصرع أو إيقافها نهائيا؟
0: بالفعل سؤال ممتاز. يعني الدراسات أسست فعاليته من عدة نواحي. واحد من مضاعفات الصرع خاصة الصرع الليلي مثلا تصير اختناق ووفاة أثناء النوم، فهذا الجهاز واجد مفيد حالهم. النوبات التشنجية الكبيرة، في نوبات كبيرة في نوبات صغيرة، فالنوبات التشنجية الكبيرة العامة عادة بعد ما الجهاز ياخذ مفعولة تنزل لحد 60%. 60% تقل النوبات، تقل يعني طول النوبات، وتكون عادة النوبات قليلة. مش كذا، لاحظوا لاحظوا على المرضى اللي عملهم الجهاز انه في يعني عادة اللي عندهم صرع عادة عندهم أشياء ثانية، صداع نصفي، اكتئاب، قلق، الوعي الإدراكي مالهم قليل. فلاحظوا مع الجهاز صداع النصفي تحسن، الإدراك مالهم تحسن، الذاكرة تحسنت، الاكتئاب والقلق صار في تحسن كبير. فمش بس التشنجات، بعد الكواليتي أو جودة حياة المريض.
1: نعم جميل. طيب اليوم إدخال مثل هذه التقنية ضمن الخدمات العلاجية في السلطنة دكتور، يعني هل راح تغنينا عن الحاجة للعلاج خارج السلطنة والعلاجات المكلفة عموما؟ تعرف بعض الأهالي يعني يبحثون لأبنائهم عن حياة أفضل، فممكن يلجؤون لخيار السفر للخارج أو دفع مبالغ ضخمة يعني في موضوع الصرع.
0: بالفعل يعني في توجه من مع الدكتور وزير الصحة قبل سنتين انه نوطن الخدمه، فكان اغلب او مش تقريبا كل الحالات اللي تحتاج جراحه تروح برا البلد. الحين الحمد لله فريق كبير بتعاون مستشفى خوله، المدينه الطبيه الجامعيه، المدينه الطبيه الاجهزه العسكريه والامنيه، ومستشفى السلطاني، عملنا فريق كبير، استحدثنا حتى خدمات اول مره مثل الام ار اي الوظيفيه، الام ار اي الاشعاعيه. ف مشكور يا وزير مع الدكتور الصحة على توجيهاته، فصار عندنا منظومة متكاملة تغني عن المريض إنه يسافر برا. والحمد لله الكفاءات الحين يعني مجتهدة وتوفر ستاندر عالمي للعمليات والتدخلات والأدوية والمتابعة.
1: أكيد أكيد دكتور. ويعني نختم بهذا السؤال، الرسالة تحب توجهها لمرضى الصرع أو حتى أسرهم اللي يعتقدوا أنه عدم الاستجابة للأدوية تعني أن الخيارات العلاجية انتهت أو أنه خلاص مثلا ابنهم راح يعيش بهذه الطريقة مدى الحياة؟
0: خلال 20 سنة الماضية الطب تطور خاصة في مجال الأعصاب.
1: نعم.
0: كان يقولوا 50-60% ما يتحكم فيهم، الحين تقريبا 90% مع كل الأشياء اللي معنا ممكن نتحكم بالصرع. عندنا تدخلات كثيرة، الجراحة، التغذية، الأدوية الجديدة، أسلوب الحياة، في كثير ممكن يساعد المريض. للأسف ممكن تقصير منه، ويعني في نقص في التوعية، بس إن شاء الله مع الوقت مع كذا الأمور تكون أفضل، توعية أكثر. يعني مثلا في أوروبا تقريبا 5% من الناس وعلى تقدم منظومتهم الصحية بس يقدر يوصل للخيار الجراحي.

0: فان شاء الله في يعني في منظومتنا الصحيه الحمد لله الاشياء متوفره، ونسعد دائما بخدمه اخواننا واهلنا ومرضانا
1: بإذن الله تعالى. نسأل الله السلامة للجميع، ونشكرك طلعنا على تفاصيل هذا الموضوع الدكتور سعيد بن محمد المعوالي استشاري أمراض الأعصاب والصرع في مستشفى خولة. يومك سعيد، شكرا لك دكتور.
0: يومكم سعيد.
1: مع السلامة. شكرا.

وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الصباح في برنامج صباح الشبيبة، وراح أخصص ختام هذه الحلقة لاستذكار بعض من أعمال الإعلام القدير أحمد بن درويش الحمداني اللي وافته المنية يوم أمس يوم السبت. نسأل الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. واستذكر مجموعة من الإعلاميين العمانيين محطاتهم مع الإعلامي الراحل الأستاذ أحمد بن درويش، صوت تعودنا عليه وعهدناه من صغرنا، يعني كان نبراسا للرشد والفكر المنير في الإعلام، وكان محطة من محطات الإعلام العماني لفترة طويلة من الزمن.

الأستاذ خميس البلوشي يقول: رحم الله زميلي القدير وأخي الكبير وصديقي العزيز الإعلامي أحمد بن درويش الحمداني وأسكنه فسيح جناته، اللي جمعني مشوار البدايات معه في العمل الإعلامي في سنة 93. معه بدأت رحلة الإعداد والتقديم للبرامج المباشرة في الإذاعة في مختلف المناسبات، وخاصة المسابقة الرئيسية في شهر رمضان المبارك، وكان خلالها خير زميل ومعين وصاحب القلب الطيب والمواقف الأصيلة. رحل أبو نواف وبقيت ذكريات كثيرة معه ورفقة العمر المهني والإنساني ومواقف لا تنسى.

أستاذ سليمان المعمري يقول: الشيء الجميل نقول عنه جميل دائما. هذه العبارة قالها لي الأستاذ أحمد بن درويش الحمداني في إحدى رسائل الهاتفية، وأظنها مفتاح تصلح لقراءة شخصية الكاتب والإعلامي والفنان العماني اللي أحب الجمال وظل يبحث عنه ليقدمه عبر ميكروفون الإذاعة أو شاشة التلفزيون في حكاية درامية أو برنامج إذاعي أو دور يؤدي ممثل أو مخرج. أستاذ نصر البوسعيد يقول: كان محبوب للغاية ومجيدا قريب من جمهوره بأسلوبه اللطيف وثقافته وحسن تعامله مع كل المستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان.

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وله الكثير من المحطات الإعلامية البارزة والمشهود لها في الإذاعة في سلطنة عمان. بكذا نكون وصلنا إذن مستمعين الأحبة معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الشبيبة، موعد يتجدد كل يوم الساعة 6:30 عبر أثير الشبيبة FM في برنامج صباح الشبيبة. هذه تحياتي في إعداد وتقديم الحلقة جمان الزعابي، وفي الإخراج الزميل عهد الزجالي. نشوفكم بكرة، دروب السلامة إن شاء الله نتمناها لكم، مع السلامة.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

أحب أعشق وأهوى الصعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن أحب

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شباب.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن الفائزين بجائزة ثقافة الطفل لعام 2026 في فرع تحدث كي أراك لتعزيز الوعي بالهوية والانتماء في حياة الطفل وتنمية خبرته اللغوية والتربوية، حيث حصلت ملاك بنت فهد الوهيبي على المركز الأول، فيما جاءت الغالية بنت طلال العبري في المركز الثاني، وحصد إياد بن خليل الوائل المركز الثالث. وتخريج 125 مختصا من 38 جهة حكومية ضمن برنامج إمكان 3 لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في إدارة المشروعات والعقود الحكومية. أسياد للحوض الجاف تنجز 130 مشروعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وتستقطب 56 عميلا دوليا جديدا، معززة تنافسيتها العالمية في قطاع الخدمات والصناعات البحرية. وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية الشعاب المرجانية بولاية صحار من خلال إنزال 100 قالب صديق للبيئة البحرية لإيجاد موائل جديدة للكائنات البحرية وتعزيز التنوع الأحيائي. وفتح باب الترشح لجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني لعام 2026 ضمن ملتقى نظمته الجمعية العمانية للأوراق المالية لتقدير الإنجازات المرتبطة بجودة الأداء وتطوير السوق وخدمة المستثمرين. وانطلاق أعمال مؤتمر عمان للفضاء لعام 2026 بمشاركة نحو 70 مشاركا لمناقشة تطوير قطاع الفضاء في سلطنة عمان وتطبيقاته العملية وفرص التعاون والشراكة. الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة يسجل خلال الربع الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم، بعد هذا الفاصل ابقوا معنا للمزيد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي العماني بعد هذا الفاصل.
1: مصر و 98.5 صرنا

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أمان الغد يبدأ من الادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي اللي جمعنا بكم عبر منصة الشبيبة في تردداتها في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي محافظة ظفار 98.5، وإحنا نطلع عليكم من استوديوهات الشبيبة في العاصمة العمانية مسقط بالتحديد بالخوير، لنكون لكم أقرب من أي وقت مضى، نقدم الأخبار، نختار الأبرز منها ما يتعلق بسواء كان في مجال الصحة، الثقافة، في مجال التوعية، في مجال المجتمع، كذلك نناقش العديد من القضايا المتعلقة بحياتنا اليومية. وهناك أيضا عدد من الزملاء خلف كل برنامج لنكون أيضا قريبين من خلال محتوى البرنامج من تطلعاتكم اهتماماتكم، وننتقل الموضوعات بعناية ونفتح باب التواصل من خلال رقم البرنامج 24-99-00-00، هذا الاتصال المباشر. بالنسبة إلى الواتساب 94-777-975، أي اقتراح أي فكرة بإمكانكم أيضا تشاركونا فيها، وإحنا نطلع عليكم على منصة اليوتيوب ومنصة الإكس بشكل مباشر. فنرحب أيضا بمتابعينا على هذا العالم الافتراضي. مستمعين الأكارم، يعني أحيان ما نحتاج يعني أو ما يحتاج الشخص إلى الكثير حتى يحمي نفسه، لكن فقط يحتاج أمر بسيط إلى قرار في الوقت المناسب يكون هذا القرار في صحة المرأة تحديدا. قد يكون هذا القرار بسيط جدا، موعد فحص، زيارة لمؤسسة صحية، أو خطوة تكشف شيئا في بدايته قبل أن يتحول إلى قصة أصعب. وفي شهر التوعية بسرطان الثدي تأتي حملة اطمني برسالة إنسانية قبل أن تكون رسالة صحية. لا تنظري ظهور الأعراض أو لا تنتظري ظهور الأعراض، فحصك اليوم حماية لك، لأن الكشف المبكر لا يعني هنا أن نبحث عن المرض، وإنما نبحث عن الطمأنينة، نبحث عن فرصة أكبر للتدخل في الوقت المناسب. وخدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي متوفرة في مختلف المؤسسات الصحية، وتستهدف النساء من عمر 35 سنة إلى 75 عام. اليوم في البعد الخامس نفتح هذا الملف مع ضيفتنا وهي متخصصة لنفهم أكثر لماذا نتردد، متى يجب أن نفحص، وما الذي يحدث فعلا عندما تذهب المرأة إلى المؤسسة الصحية. سعدنا تكون معنا عبر الاتصال مباشرة الدكتورة بدرية بن سليمان القصابي، رئيسة قسم الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بصحة المرأة بدائرة صحة المرأة في المركز الوطني لصحة المرأة والطفل بديوان عام وزارة الصحة. مساء الخير دكتورة بدرية.
2: مساء النور، أهلا فيكم.
1: الله يحييكم. أول شيء يعني تشكرون على هذه الجهود وعلى هذه الأعمال اللي جالسين تقومون فيها بشكل سنوي بشكل دوري، يعطيكم العافية. الله يسلمك. دكتورة بدرية، لو أردنا أن يعني ربما نختصر حملة الطمني في رسالة واحدة تصل إلى كل امرأة عمانية، ماذا نريد منها أن تفعل بعد أن تسمع هذه الرسالة؟
2: طبعا رسالتنا الأساسية أن نحن نريد للمرأة أنها ما تعتبر خطوة الكشف المبكر والمبادرة أنها هي خطوة يعني مخيفة أو مقلقة، بالعكس يعني هي لابد أن يعني تدخلها الطمأنينة بأن خلف هذه الخطوة في مسارات وفي اتجاهات، يعني ممكن مثل ما أنت قلت يعني ممكن تكتشف المرض في مرحلة مبكرة، وبالتالي تدخلات تكون أفضل ونتائج يعني تكون أفضل وجودة الحياة أيضا تكون أفضل. يعني كلما بادرت بشكل مبكر نسبة الشفاء قد تصل إلى 95%، بينما لو تأخرت يعني في أنها هي تبادر والكشف صار متأخر وليس في المراحل المبكرة، هذا قد يعني يؤدي إلى تبعات وعواقب أصعب وخيارات علاجية أيضا أقل، وفرص الشفاء كذلك وجودة الحياة أيضا تكون لها تبعات. لذلك الرسالة التي نبدأ فيها وننتهي فيها أن المرأة نريدها أن تمتلك القوة والشجاعة وتطمئن أنه ما في شيء مخيف في الموضوع، بالعكس كلما بادرت إلى الكشف المبكر يعني في وقت مبكر كلما كانت النتائج أفضل، وإن شاء الله ما يكون في شيء، نتمنى للجميع الصحة والعافية بإذن الله.
1: آمين. طيب دكتورة، الحملة تقول لا تنتظري ظهور الأعراض، لماذا تحديدا هذه الرسالة في هذه الحملة؟ وهل ما زالت بعض النساء يعني يربطن بين ضرورة الفحص ووجود أعراض؟
2: نعم للأسف يعني لا زالت النساء ما تتوجه لطلب الخدمة، مع أن الخدمة متاحة في كل المؤسسات الصحية.
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: إلا إذا لاحظت أن في شيء ما طبيعي وخلاص هي عادت يعني ما عارفة إيش كيف تتصرف. فنحن طبعا من خلال هذه الحملة نحاول أن نحن نوعي النساء في المجتمع ونعطيهم يعني جرعات كبيرة من المعرفة بصحة الثدي وبصحتهم بشكل عام، بحيث أنها تقدر تعرف إيش يعني الأعراض الطبيعية وإيش الأعراض الغير طبيعية، ومتى ينبغي لها أن تتوجه طبعا إلى الفحص.
1: نعم.
2: ونحن ننصحهم دائما ونعلمهم طبعا حتى كيفية عمل الفحص الذاتي للثدي وكذا، بحيث أنها لو لاحظت شيء أنها ممكن أنها تتوجه مباشرة للمؤسسات الصحية لمزيد طبعا من الفحص والكشوفات والأشعة وغيرها. ولكن رسالتنا الأساسية إنها مجرد ما تبلغ عمر 35 إنها تبادر من نفسها حتى بدون وجود أعراض.
1: نعم.
2: تروح للمؤسسة، في المؤسسة يعني هناك يتم يعني استقبالها من فريق طبي مدرب ومتخصص، يعني إحنا مدربين الفرق، عندنا فرق في كل المحافظات في كل المؤسسات ما لا يقل عن شخصين مدربين، فهم يستقبلوها بترحاب حتى لو ما عندها أعراض. تروح تقول لهم أنا أريد أعمل الكشف المبكر للثدي.
1: نعم.
2: تباشر على طول الطبيبة أو الممرضة المدربة إنها تأخذ منها مثل التاريخ المرضي، تشوف عوامل الخطورة، هل هذه السيدة أصلا عندها عوامل خطورة، ممكن تكون بعد ما بدت عندها أعراض لكن عندها عوامل خطورة، مثلا تاريخ عائلي، مثلا تعرض للإشعاع، مثلا يعني في عوامل خطورة معينة يتم تقييمها لكل سيدة تتجه للمركز الصحي، ومن ثم يتم عمل الفحص الكلينيكي حالها، تقوم الطبيبة بفحصها بشكل دقيق.
1: نعم.
2: وأيضا يتم تعليمها هي نفسها كيف ممكن تعمل هذا الفحص بنفسها في البيت كل شهر يعني.
1: جميل.
2: ومن ثم يتم تحويلها إلى عمل أشعة الماموغرام طبعا في الوحدات الجديدة اللي الحين جالسين نجهزها في وحدات جديدة الكشف المبكر، أو في المستشفيات المرجعية حسب وجود يعني أعراض أو أشياء غير طبيعية يعني خلال الفحص.
1: طيب دكتورة،
2: ولكن
1: هل يمكن أن تكون المرأة مطمئنة تماما من الخارج بينما يكون الفحص هو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف تغيرات مبكرة؟
2: نعم طبعا ما كل الأورام تظهر ويمكن تحسسها على شكل كتلة، ما كل شيء يعني سرطان الثدي سبحان الله في أعراض متنوعة ومختلفة.
1: نعم.
2: قد يظهر على شكل كتلة، قد يظهر على شكل انتفاخات تحت الإبط مثلا، قد يظهر على شكل إحمرار أو تغيرات في الجلد أو مثلا انكماش في الجلد أو غيرها من الأعراض الغير مباشرة والغير يعني ما تدل على أنه في شيء في الثدي، وقد يكون ما في أعراض أبدا يعني بينما هو الورم بدأ يتكون. فالفكرة من عمل الكشف المبكر وعمل أشعة الماموغرام
1: دكتورة ممكن ربما تغيري موقعك شوي لأن ربما بدأ الصوت يتردد لدي أو يبدو أن الشبكة حولك ضعيفة، إذا تتحرك يمكن أقرب لمكان آخر ربما يكون الصوت أكثر وضوح بالنسبة لنا. دكتورة ما عليك أمر.
2: أيوة. الحين الصوت واضح؟
1: ما أعرف، ما زال في تردد بسيط. طيب دكتورة تفضلي في حديثك.
2: أيوة
1: واضح.
2: أيوة كنت أقول يعني إن ما دائما الأعراض تكون مباشرة،
1: الانتفاخات قصدي أحيانا.
2: نعم ما تكون يعني مباشرة لأن الثدي قد يكون بدون أعراض. فعشان كذا إحنا ننصح هذه السيدة إن هي تتجه مباشرة إلى عمل الفحوصات الكلينيكية وأيضا إلى أشعة الماموغرام.
1: نعم.
2: فهذا يكتشف المرض في مراحله يعني المبكرة يعني على شكل تكلسات، بعدها ممكن يكتشف مرض فلا تتكون كتلة.
1: طيب طيب
2: دكتورة، لذلك الماموغرام مهم،
1: مهم جدا. طيب هناك نساء يقولن مثلا أنا ما عندي تاريخ عائلي، إذا أنا بعيدة عن هذا الخطر. هل غياب التاريخ العائلي يعني فعلا أن المرأة يمكن أن تؤجل هذا الفحص؟
2: لا طبعا، الدراسات اللي انعملت دول العالم أو وجدت أنه التاريخ العائلي يشكل ما نسبته 10% فقط،
1: 10% فقط
2: من الحالات. الجينات والعوامل الوراثية تشكل نسبة 10% فقط من حالات سرطان.
1: نعم.
2: بينما الغالبية العظمى ليس لديهم أي تاريخ عائلي يعني في السرطان. وأيضا قد يكون حتى اللي عندهم تاريخ عائلي ما شرط أنه سرطان الثدي، قد يكون مثلا أمه أو أخته أو أحد العائلة عنده نوع آخر من السرطان، مثلا سرطان المريتين، سرطان في القولون، أنواع أخرى من السرطان، لكن كلها يعني تعتبر عوامل وراثية تخليها معرضة إن هي يعني يتطور معها الأمر ويتحول إلى سرطان للثدي فيما بعد. لذلك ننصح هذه السيدات خاصة اللي عندها تاريخ عائلي لأي نوع من السرطان إنها حتى تبادر مبكرا حتى قبل عمر 35. يعني إحنا نريد حتى في العشرينيات إنهم يبادرا ويجين بنفسهم يطلب الخدمة، إني أنا عندي تاريخ كذا كذا وأريد أفحص. هذه إحنا يعني الطاقم مدرب على إنه كيف يتعامل مع هذه الحالات اللي نسميها عالية الخطورة. هذه ما تمشي في مسار السيدات العادي، بالعكس هذه يعطوها فرص أكثر للاهتمام ويبادروا في عمل الأشعة والفحص الكلينيكي حتى قبل عمر 35.
1: طيب دكتورة، أحيانا المشكلة مش ما تتعلق بعدم معرفة المرأة بأهمية الفحص، وإنما تتعلق من من من الخوف من النتيجة. مثلا برأيك وين الخطر الأكبر، أن تعرف المرأة مبكرا أم أن تخاف من المعرفة فتؤجل الفحص؟
2: صحيح كلامك، هذه طبعا للأسف هذه عوائق اللي يعني تقلل من إقبال السيدات على عمل الفحص المبكر، اللي هو واحد الخجل. إحنا عندنا ثقافة الخجل وكذا. اثنين الخوف، مثل ما قلت هي تخاف إنه يقولونها إن هذا سرطان، بينما هي لازم تفهم يعني، ولو الوعي ساعدها وفهمت كل الصورة بشكل متكامل بتفهم إنه هي لو راحت وكشفت، وحتى لو لا سمح الله كان في سرطان يعني وكشفوه في المراحل المبكرة، النتائج واجد أفضل من إنها هي ما تروح وتستسلم للخوف وبعدين تروح خلاص وتكون عادت في مراحل متقدمة، المرحلة الثالثة والرابعة، هنا تكون يعني الوضع شوية أصعب.
1: هل صادفتي نساء أحيانا يعني وصلنا إلى المؤسسة الصحية متأخرا لأنهن مثلا يخشين مجرد فكرة الفحص؟
2: أيوة صحيح، في حالات كثيرة للأسف يعني وصلت في الحالات المرحلة الثالثة والرابعة. حتى إحنا الحين حتى يعني نحاول السيدات اللي يعني خضن من هذه التجربة نجيبهم للمجتمع. يعني اليوم إحنا في حملتنا جبنا متعافية وسألناها أنت متى رحتي وبادرتي للكشف، فقالت أنا للأسف كنت أعاني من خوف يعني الموضوع، وكنت مترددة أني أنا أخاف عن أن يخبروني يقولوا لي مثلا سرطان وكذا، فتقول لما رحت عاد يعني وكان الوقت متأخر وصلت في مراحل متقدمة، يعني شخصت في المرحلة الرابعة للأسف. فهي رسالتها للنساء كانت أنه يا حريم لا تخافوا، حتى لو كان مرض هو ليس نهاية العالم، بالعكس الحين الحمد لله الطب متقدم وخيارات العلاج واسعة، وكلما بادرتي بشكل مبكر واكتشفت الأشياء بشكل مبكر كلما كانت الخيارات أفضل ونتائج الشفاء أيضا أفضل. يعني أنا أقول توصل حتى 95% وفوق من نسبة الشفاء والتعافي.
1: طيب إذا اكتشفت مثلا يعني إيش تقولي بالنسبة للمرأة اللي تردد هذه العبارة وتقولها بشكل مستمر، إذا اكتشفت شيئا سأعيش في قلق لذلك أفضل ألا أعرف؟
2: لا بالعكس، يعني المفضلة هي ما تستسلم للخوف دائما، أن الوعي يعني يخفف أو يرسل رسائل اطمئنان للسيدة إنه لا تخافي، بالعكس روحي وأفضل تناقشي وأفضل تكتشفي هذه الأشياء، لأنه إذا ما صار رحتي من وقت النتائج قد تكون وخيمة أكثر. فنريدهن بالوعي إنهن ما يخافن من الفحص، إنهن يعني يطمئنن إنه حتى لو في شيء لا سمح الله، بالعكس تدخلات الحين والطب صار متقدم والحمد لله عندنا مراكز متطورة في السلطنة، عندي مركز الأورام في السلطاني وعندي أيضا مركز الأورام في مركز الأورام والبحوث والدراسات في مستشفى جامعة سلطان قابوس. يعني كوادر مدربة وتقنيات وأجهزة متطورة وحديثة، والحمد لله يعني حتى طيب. الأوقات الحالات مراحل متأخرة هم عندهم يعني طرقهم في التعامل معها.
1: لو تسمعنا الآن دكتورة، امرأة تبلغ من العمر 40 عام ويعني وتقرر لأول مرة أن تقوم بهذا الفحص، من لحظة دخول المؤسسة الصحية اللي متاحة في هذه الخدمة، ماذا سيحدث وكيف تتم هنا الرحلة؟
2: أيوة طبعا، هو الرحلة بسيطة، ما تحتاج غير قرار من السيدة أني أنا خلاص قررت أنا أهتم بنفسي وأروح وأعمل هذا الفحص. هو طبعا مثله مثل كل برامج الكشف المبكر اللي هو مثلا افحص واطمئن ل35 سنة وفوق أو المسنين أو مثل أي برنامج. تروح يستقبلوها طبعا في المركز الصحي وتخبرهم أنا جاي أعمل الكشف المبكر للثدي، يحولوها إلى المرضى المتدربة أو المدربة عفوا أو الطبيبة المدربة، لأن أنا عندي طاقم متخصص فقط. قد تكون عيادة منفصلة اسمها عيادة الكشف عن سرطان الثدي، وقد تكون من ضمن العيادات العامة، ولكن البرنامج موجود إنه هو تخبرهم إني أنا أريد أعمل الكشف المبكر. فهي الممرضة أو الطبيبة المدربة تبادر مباشرة وتعمل لها مثل التقييم الأولي، تأخذ الفحوصات يعني التاريخ العائلي مالها، تأخذ كل التفاصيل عوامل الخطورة، تعملها تقييم متكامل، ومن ثم تقوم بعمل الفحص الكلينيكي لها للثديين الاثنين طبعا، وأيضا تحت الإبط تشوف إذا كان في أي ملاحظات طبيعية أو غير طبيعية وتسجلها طبعا في النظام، عندنا نظام شفاء. ومن ثم تعلمها أيضا طبعا الغرف اللي احنا نعمل فيها هذا الفحص هي غرف مخصصة وفيها حتى مرايا يعني.
1: نعم.
2: ونعلم السيدة خطوات الفحص الذاتي بحيث ان هي تقدر تعمل هذا الفحص في البيت كل شهر. ومن ثم بعد ذلك عشان نستكمل السكرينينج أو الكشف المبكر نحولها إلى عمل أشعة الماموغرام. طبعا هي الأساس، هي أشعة الماموغرام هي اللي تكتشف الأشياء بشكل يعني مبكر جدا، يعني حتى التكلسات البسيطة تقدر تكتشفها وتعرف إن فيها شيء. وإذا لاحظت الطبيبة خلال الفحص إن في كتلة أو في شيء أو في حاجة يعني ما تنتظر حتى موعد للماموغرام، على طول إنها تتواصل مع قسم الجراحة في المستشفيات وتخبرهم أنا عندي مريضة فيها مثلا هذه الأعراض وكذا، هم يعني ما شاء الله يهتموا فيها ويعطوها موعد خلال أسبوعين تكون تشوف الجراحة. نعم. يعملوا لها أشعات زيادة أو فحوصات يعني تشخيصية إضافية. وبعدين عاد يعني ينتهي إنها هل هي بالوضع السليم أو أنها تحتاج يعني مزيد من الفحوصات. الحين الحمد لله بعد في توجهات يعني جديدة خلال هذا العام، طبعا هذه كلها توجيهات ثانية كانت من السنة الماضية 2025.
1: نعم.
2: بأن تنشأ وحدات متخصصة للكشف المبكر فيها أشعة ماموغرام فقط خاص للكشف المبكر، لأنه واحد من المشاكل اللي كانت تصادفنا إنه الكشف المبكر أشعة ماموغرام للكشف يعني ما موجودة فقط التشخيصية في المستشفيات.
1: نعم.
2: وكان عليها ضغط، يعني هم عندهم أولويات كانوا مركزين على اللي تحتاج تشخيصية أو اللي عندهم عوامل خطورة، بينما الحين الحمد لله كل محافظات السلطنة ستشملها هذه الوحدات. فمن المركز الصحي مسارها سيكون أنها تحول للوحدة هذه في محافظتها في مجمع صحي، وفي المجمع هناك بيعملوا لها أشعة الماموغرام، وبعدها خلاص عاد بيخبروها هل تحتاج استدعاء إلى وحدة مركزية لمزيد من الفحوصات ولا فحصها سليم وتعالي الفحص الدوري بعد سنتين.
1: هل فحص دكتورة مؤلم أو يحتاج أحيانا إلى استعداد قبل الذهاب إلى القيام بالفحص؟
2: طبعا احنا نتكلم عن فحص كلينيكي، هو فحص عادي ما يحتاج تجهيز يعني. اذا نتكلم عن اشعة الماموغرام، نعم اشعة الماموغرام تحتاج ان السيدة اول شيء يفضل انها تعملها يعني بعد ايام الدورة الشهرية بحيث انه يكون الثدي نفس الشيء اقل احتقان ويكون الفحص اقل ألما. هو ما ألم بمعنى الألم، ولكن قد يكون فيه ضغط أو عدم ارتياح بسيط نوعا ما خلال عملية الأشعة. يعني يفضل أن السيدة طبعا لما تجي تكون متجهزة تلبس ملابس صحيحة ومناسبة، يعني مثلا قطعتين بحيث أنهم يحتاج يعملوا الفحص في الجزء العلوي. شيء ثاني انها تتجنب استخدام اي مستحضرات مثلا عطور او كريمات او لوشن او مطيلات عرق او شيء من هذه الاشياء بحيث انه الاشعه تكون دقيقه وواضحه، وفقط هذه الاشياء الاساسيه.
1: طيب. يعني اللي نحتاجها. دكتور، السؤال الاهم، ماذا يحدث إذا ظهرت نتيجة تحتاج إلى متابعة؟ هل يعني بالضرورة مباشرة أن المرأة مصابة بسرطان الثدي؟
2: لا لا، ما شرط، لأنه أحيانا مثل ما قلت لك قد تكون المرأة مثلا عندها مثلا سمنة أو وزن زائد، فيكون شوية صورة الأشعة ما كثير واضحة، قد يكون مثلا مستخدم اصلا مستحضرات يعني او عطور او نوعا ما، فتكون ما في دقه، فهم ما يعطوا التشخيص الا بعد من يستوفوا كل الفحوصات التشخيصيه الاضافيه، مثلا الاشعه التلفزيونيه يعمل فيها، ياخذوا خزعه ايضا من العينه هذه من المكان يعني اللي هم متشككين فيه في الاشعه، علشان يتاكدوا انه بالفعل هذا هو يعني ورم خبيث او ورم حقيقي او غيره. ما شرط يعني، حتى لو كان ورم في نسبه كبيره من الاورام هي حميده وليست يعني خبيثه، فما كل كتله او كل ورم معناته سرطان. طيب. نفس الشيء، هذه رساله لازم انه ما يخاف يعني من
1: طيب الخدمه كتلة. تستهدف النساء ما بين 35 سنه الى 75 سنه، ليش اختيار هذا النطاق العمري تحديدا للنساء؟
2: ايوه، هو شوف عالميا يعني البرنامج هذا يعملوه للنساء الأكبر سنا من 40 وفوق أو من 50 وفوق حتى في الدول المتقدمة، ولكن إحنا لاحظنا الترند في سلطنة عمان إنه الحالات تكتشف للأسف في أعمار صغيرة، يعني في الثلاثينات حصلنا حالات، العشرينيات حتى حصلنا حالات، فإحنا عشان نوازن إحنا تماشيا مع المستوى العالمي، وأيضا ما نهمل وما نتجاهل الترند اللي عندنا في المحلي، يعني الماموغرام قررنا نعملها من 40 سنة لحد 74 سنة أو 35 سنة، لكن الكلينيكال اللي هو الفحص الكلينيكي يبدأ من عمر 35، فوسعنا النطاق بحيث أنه على الأقل النساء الأقل عمرا إذا ما يعملن أشعة الماموغرام على الأقل يبدين يعملن الفحص الكلينيكي حتى توصل 40 سنة ومن ثم تبدي تعمل الماموغرام، لأن الماموغرام تحت 40 سنة ما كثير يكون دقيق، ما واضح.
1: نعم،
2: يعني بس من 40 سنة وفوق تكون أوضح الصورة يعني.
1: طيب، عشان أستفيد دكتورة من الوقت المتبقي في دقائق الأخيرة من هذا اللقاء والحديث، لو طلبت منك أن تضعي أمام المرأة اللي تستمع لنا قائمة الإنذار يعني بقوائم معينة، ما أبرز التغيرات التي تستدعي أو تستدعي المرأة مراجعة المؤسسة الصحية في حال أن يعني هذه القائمة واحدة من نقاط في هذه القائمة تكون يعني فيها؟
2: تمام. أولا نبدأ مثلا بعوامل الخطورة، إذا توفرت هذه العوامل للخطورة قبل لا تبدي الفحص، إذا توفرت عوامل الخطورة يجب أن تبادر بطلب الخدمة بنفسها حتى ما نعم. تنتظر حد يطلبها. واحد مثلا عندها تاريخ عائلي مثلا
1: التاريخ العائلي
2: سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، لا تهمل هذا الشيء، هذا نعم. واجد مهم.
1: نعم.
2: اثنين، إذا هي تعرضت لأشعة في الصدر خاصة الأشعة العلاجية مثلا في بعض الأورام أو الأمور أو الحالات الصحية تستدعي تخليط أشعة على الصدر، فهذا ممكن أيضا يعرضها أنها فيما بعد يعني ممكن يصير معها رح الله سرطان أو
1: ورم
2: يعني.
1: نعم.
2: أيوة نعم. أيضا اللي هي عندها أصلا تاريخ سابق في أمراض الثدي أو كان عندها سرطان أصلا وتشافت منه، فهذه نفس الشيء لابد تبادر ويكون مستمر الكشف الدوري، مستمر ما توقف وتقول خلاص أنا شفيت انتهى الموضوع.
1: نعم.
2: زين، هذا بالنسبة لعوامل الخطورة، طبعا بالإضافة إلى قائمة طويلة يعني، لكن هذه أبرز الأشياء نسميها عالية الخطورة. بالنسبة للفحص نفسه، إذا هي لاحظت أصلا في كتلة ظاهرة أو انكماش في الجلد أو إحمرار أو تقعد في شكل الجلد حتى نسميه جلد البرتقال، لأن كذا شكله يجي مقعد يعني ما يجي كثير مثل الجلد الطبيعي، هذه كلها أمور غير طبيعية يعني. أيضا الألم قد يكون التهاب، لكن قد يكون في شيء كبير وراء هذا الالتهاب، فما تهمل حتى الألم في الثدي لابد أنها تبادر وتسأل وتفحص ويشوف ويطمنوا أن هذا ما ورم أو شيء. الكتل والانكماشات وتغيرات الجلد هذه مثل ما قلت لك هذه أولوية على طول تروح وتحتاج تقييم طبي يعني سريع ما تجلس، وإحنا أصلاً لما مجرد ما الطبيب أو الطاقم الطبي يلاحظ هذه الأشياء ما يتأخر، عملنا له مسار سريع بحيث إنه يقدر يحولها مباشرة للجراحة بدون ما تضطر إنها تنتظر ويتأخر الفحوصات والتشخيص وغيره.
1: طيب دكتورة، يعني ربما شوي أخرج إلى سؤال قريب من هذا الموضوع. نتحدث دائما عن سرطان الثدي باعتباره قضية تخص المرأة، لكن هل يمكن أن يصاب الرجل بسرطان الثدي أيضا؟
2: أيوة نعم، في دراسات وفي حالات وإحصائيات حتى عندنا في السلطنة، ولكن النسبة طبعا أقل. النسبة تقريبا ما بين 0.5 إلى 1%، يعني من كل 100 شخص صاب بسرطان الثدي يمكن 1% مثلا من الرجال، أو حتى أقل النسبة، يعني تكون قليلة جدا ضئيلة جدا. لكن بما أن أنسجة الثدي موجودة، وخاصة للناس اللي عندهم تاريخ عائلي، يعني لاحظ أكثر المصابين غالبا يكون عندهم تاريخ عائلي، إن حد من الأم مثلا أو حد قريب من الدرجة الأولى أو حتى من الدرجة الثانية. فالرجال أيضا إذا لاحظ أي تغيرات في الثدي، سواء كتلة، انكماش، مثلا إفرازات تطلع الحلمة غير طبيعية، عقد تحت الإبط، يعني لابد أيضا أنه هو يبادر ويفحص لهذه، يعني ليطمئن أنه ما في تحت هذا المؤشرات في ورم أو شيء خطير سبحان الله. وصارت وموجودة يعني في الدول الأخرى أيضا
1: سبحان الله. طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال. أحيانا المرأة تحتاج شخص يدعمها ويدفعها ويشجعها لاتخاذ القرار. إيش الدور اللي يمكن أن تقوم فيه الأسرة، يقوم فيه الزوج، الأبناء في تشجيع المرأة على الفحص دون تخويض يعني أو تخويف أو ضغط على المرأة يشكل؟
2: نعم طبعا، دور الرجل ودور الأسرة دور جدا مهم، يعني هو يعني أنا أعتبره نصف العلاج للمرأة، لأن هي في هذه الأوقات العصيبة يعني تكون في تخبط، تكون في صدمة، تكون في خوف، ما عارفة إيش تصرف، أولادي، مستقبلي، أهلي، يعني تبكي خلاص. بينما الدعم والاحتواء من الأسرة كثير يخفف عنها، بالعكس تبدي تتكلم، تبدي تحس بطمأنينة أكثر، وأيضا هم يشجعوها إن هي يعني تبدأ العلاج. وحتى من قبل ذلك في الكشف المبكر، يعني الرجل المسؤول إنه هو أحيانا يعني تعتبر خطوة جدا جيدة.

على هذه المعلومات والرسائل المهمة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي. وبعد هذا الموضوع مستمعين الأكارم نطلع فاصل قصير، وبعدها إن شاء الله نتواصل معكم في البعد الخامس وراجع لكم.

عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: الإيمان بالله الولاء للسلطان.

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: مساء الخير للجميع مرة أخرى في البعد الخامس، وحياكم الله في هذا اللقاء اليومي اللي جمعنا بكم من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية تقريبا الساعة 4 العصر. على مدى ساعتين احنا نحاول أن نقترب من جديد الأخبار وعلوم الدار وكل ما يتعلق بالمجتمع، بالقضايا، بالهموم، بالأفكار، بالتنمية، بالموضوعات المرتبطة بحياتنا اليومية في مجال الاقتصاد، في مجال قد يتعلق بقطاع التقنية، قد يتعلق أيضا بحياتنا في مجال الصحة. أي موضوع نشعر أنه له قيمة وسيقدم معلومة وفائدة للمستمع، أو نناقش أيضا يعني تطلعاتهم، آمالهم، طموحاتهم في كثير من الموضوعات. نستقطب أيضا الكفاءات، يشاركون الشباب أفكارهم، موضوعاتهم، مبادرات، أعمال جديدة. دائما في البعد الخامس هو اللقاء اللي جمعنا بكم، وعلى بداية هذا الأسبوع نسأل الله لكم التوفيق والنجاح، يكون أسبوع مليء بالعمل والإنجاز، ودائما في كل يوم تبقى لكم أعمال خاصة لها أثر واضح على المجتمع. مستمعينا الأكارم، أحيانا عندما يتعلق الموضوع أو الفكرة تتعلق بالوعي، يعني لا يصنع الخطاب وحده هذا الوعي، وإنما يعني نصل إلى رسالة دائما من خلال محاضرات، من خلال منشورات. أحيانا تحتاج الرسالة إلى شخص، خلنا نقول يشبهك هذا الشخص، يفهم لغتك، يعرف اهتماماتك، يستطيع أن يطرق بابك بالطريقة اللي تجعلك تستمتع وتفكر وربما أيضا تغير موقف أو حتى أنك تغير قرار. من هنا جاءت فكرة سفراء الوعي ضمن مبادرة تخليك واعي. فكرة لا تكتفي فقط بأن تقول للشباب كونوا واعيين، وإنما تمنحهم مساحة حتى أنهم يكونوا جزء وشركاء حقيقيين في صناعة الوعي، وأن يحولوا أفكارهم ومهاراتهم وحضورهم في المجتمع إلى مشاريع ورسائل توعوية تصل إلى الناس، لكن تصل بطريقة أكثر قرب وأكثر تأثير. فكيف يتحول هنا المتطوع من متلقي للرسالة إلى سفير لها؟ وكيف يمكن لفكرة شبابية تكون بسيطة أن تتحول إلى مشروع؟ هذا المشروع يترك أثر حقيقي في الحي، في القرية، في المدرسة، أو حتى على مستوى المجتمع. ولكن الأهم من كل شيء، كيف نبني وعيا لا ينتمي أو لا ينتهي بانتهاء حملة أو فعالية أو نشاط معين، وإنما يصبح سلوكا وثقافة مستمرة. هذا ما نقترب منه في البعد الخامس من خلال الحديث عن برنامج سفراء الوعي ودوره في تمكين الطاقات الشبابية وتعزيز الوقاية من مخاطر المؤثرات العقلية. أرحب هنا بضيفتي في الأستوديو الفاضلة منى بن سلمان البهلاوي، مشرف تطوير برامج بمبادرة خليك واعي. مساء الخير منى، كيف الحال؟
2: سرور لك استاذ حفيظ قعبوب، شكرا لك على هذه الاستضافة الجميلة.
1: الله يعطيك العافية،
2: اللي اتاحت لنا الفرصة للحديث عن هذه المبادرات الطيبة والمبادرات المجتمعية ولإيصال صوت الشباب لهذا المنبر العظيم.
1: الله يسلمك، هو حقيقة شرف لنا ان يكون الشباب ايضا جزء من محتوانا في كل حلقة من حلقات البعد الخامس. لكن قبل ما ننتقل الى محاور الحديث استاذة منى، السؤال الأهم، عندما نقول خليك واعي، ماذا نريد أن نغير من خلال هذا المفهوم؟ يعني نريد أن نغير فعلا في وعي المجتمع وفي كثير من الجوانب، ماذا نريد أن نغير فعلا؟
2: خليك واعي يريد أن يغير وعي المجتمع من ناحية معينة اللي هي المؤثرات العقلية، لسيما الآن المؤثرات العقلية اختلفت بأنواعها وبطرقها، ومع تطور التواصل الاجتماعي هنالك أيضا انتشار واسع لهذا الموضوع. فخليك واعي هنا يوعي المجتمع وأيضا المؤسسات، ونقول لهم خليكم واعين معانا وانتبهوا علينا، ترى نحن جايينكم.
1: جميل. قبل أن ندخل في تفاصيل سفراء الوعي، وربما يعني حضورك اليوم يعني يتركز بشكل واضح في في في سفراء الوعي، لكن
2: فعلا.
1: ما الذي تقوله لنا مبادرة خليك واعي؟ إيش القضية الأساسية اللي تعملون عليها من خلال هذه المبادرة وهذه الحملة؟
2: مبادرة خليك واعي هي أصلاً مبادرة اجتماعية مجتمعية.
1: نعم.
2: مسابقة مجتمعية بولاية السويق. طبعاً تتبع اللجنة الصحية بولاية السويق وبإشراف من مكتب والي السويق حفظه الله، اللي هو الأستاذ الشيخ عيسى بن أحمد المعشني. طبعاً تعني بتعزيز.
1: أجهله تحية أيضاً.
2: جميل نعم والله. تعني بتعزيز الوعي بمخاطر المؤثرات العقلية. وترسيخ ثقافة الوعي وثقافة الوقاية من خلال مشاركة المجتمع ومؤسساته.
1: جميل. طيب في حديثك عن المؤثرات العقلية في بداية يعني هذا اللقاء، المؤثرات اليوم العقلية أعتقد يعني قضية لا ترتبط بفئة عمرية معينة أو ببيئة اجتماعية واحدة. من واقع عملكم في هذا المجال، أين تكمن هنا الفجوة الأكبر أستاذة منى؟ هل في المعرفة، هل في الوعي، أم في القدرة على اتخاذ القرار الصحيح من رأيك؟
2: أستاذي يعني الموضوع جدا كبير. لو يعني هو المؤثرات العقلية حال باقي الأمراض وباقي المشاكل اللي موجودة في المجتمع، نحن نعالج واحدة من هذه المشاكل الموجودة في المجتمع، ولكن بشكل عميق، ونفتح كل أبواب معرفتنا وعلمنا في هذا الموضوع لكي نجعل هذا الموضوع يصل لكل أسرة في هذا المجتمع ولكل مؤسسة موجودة على واقع هذا الوطن.
1: جميل. أحتاج أفهم منكم في فلسفتكم في هذه الحملة اللي قاعدين تشتغلوا عليها. أول شيء تحية لك وتحية لزميلتك أيضا حاضرة معنا في الاستوديو. كثير من الحملات معنا تقوم ربما بمقام يشبه أعمالكم أو نشاطكم، تقدم المعلومة لكن هذه الحملة تنتهي بعد ذلك. أنتم ماذا تريدون أن يحدث بعد أن يسمع الشخص الرسالة؟ هل الهدف أن يعرف الخطر أم يتغير سلوكه كذلك بعد معرفة الخطر؟
2: نحن في برنامج مبادرة خليك واعي وجعل يعني وضعنا خطة نمشي عليها. أولا يعني مكننا الشباب ووضعنا لهم برامج لكي يعني يكونوا مستعدين في برامج التطوع. تقريبا وضعنا برنامج مدة 5 ساعات ورشة تدريبية تدربهم على مجال التطوعي، وبعد ذلك جعلنا من هذه المجموعات التي شاركت من المتطوعين المتطوعات فرق تطوعية سفراء سميناهم باسم سفراء الوعي. هذا السفراء لهم حرية الاختيار، هل هم يريدوا أن يكونوا متطوعين في هذا المجال أم لا. بعد ذلك حددنا لكل فريق قائد نسميه سفير الوعي.
1: نعم.
2: من بعده أخذنا أفكارهم واحتوينا كل الأفكار التي جاءت من هذه الفرق التي شكلناها عن طريق سفراء الوعي.
1: نعم.
2: والآن نحن في صدد تنفيذ هذه الأعمال وهذه الأفكار التي صنعوها السفراء.
1: جميل. وطبعا كل قائد يتحمل مسؤولية أنه يأهل ويدرب الفريق اللي معه
2: طبعا، وبمساعدة أعضاء ومشرفين خليك واعي، كلنا بمساعدتهم. نحن طبعا موجودين طاقم كبير معاهم، في منا المصورين، في منا الأخصائيين، في منا المهندسين، في منا الكتاب، في منا يعني المصممين.
1: نعم.
2: في الجانب التقني في عندنا كثير من الكفاءات ممكن يساعد سفراء الوعي في أي عمل هم قد يريدوا أنه ينفذوه.
1: طيب أستاذ منى، لماذا اخترتم الشباب أن يكونوا جزء من هذا الفريق أو هذه الحملة؟ ليش ما اعتمدتم مثلا على مختصين خبراء في هذا المجال واكتفيتم بالمختصين وإنما أشركتم الشباب في
2: الشباب؟
1: لماذا؟
2: تعرف أنت له دور فعال، ولكن سفراء الوعي فيه من كل جهة، سفراء الوعي، يوجد فيه طلاب المدارس، ويوجد فيه الإعلاميين، ويوجد به المعلمين والمعلمات، ويوجد به الباحثين عن عمل والمهندسين من كل فئات العمرية. لا يوجد يعني فقط فئة الشباب، ولكن أنت تعرف أن فئة الشباب ما شاء الله غالبة في كل مجالات التطوعية.
1: يعطيكم العافية ولهذا الحماس ولهذا الشغف فيكم، وتركتوا فعلا أنهم الشباب يعني يحطوا أفكارهم، يحطوا مهاراتهم.
2: أيوة.
1: وتستفيدوا من هذه الخبرات أكيد.
2: أكيد
1: لا شك.
2: أكيد نحن تعمدنا في سفراء الوعي أن تكون الأفكار بها أصالة وتميز وتفرد، ما تكون الفكرة عادية. طبعا حبينا أن تكون الفكرة يعني عشان تتحول الأفكار هذه إلى قابل للتنفيذ، حبينا أنها تكون نكون مركزين على صلاحية الفكرة. هل هذه الفكرة صالحة في هذا الوقت، في هذا المجتمع؟ هل هي متكررة مع باقي الفرق أو لا؟ هنا أيضا نرى أيضا على نقيس أثر هذه الفكرة على المجتمع.
1: جميل.
2: وأيضا نقيس استدامة هذه الفكرة على المدى البعيد في المجتمع.
1: طيب السؤال الأهم، يعني قادرة مؤسسة معينة تقود هذه الحملة ويصبح الخطاب من المؤسسة إلى المجتمع إلى الشباب بطريقة تقليدية، لكن الشيء اللي لفت انتباهي أنكم كأنكم آمنتوا بأن الشاب قادر أن يسمع الشاب الآخر ويسمع إلى رسالته.
2: نعم.
1: وخاصة إذا كان قريب من عمره، قريب من اهتماماته، قريب من تفكيره، فبالتالي قد يتقبلها بشكل أكبر من الرسالة اللي تأتي من مؤسسة رسمية أو قطاع خاص بشكل تقليدي إلى المتلقي. فكان إيمانكم بالشباب
2: أكيد عندنا إيمان كبير بإمكانية الشباب، يعني بإمكانيتهم لإيصال الوعي بطرق مختلفة ليست بطرق تقليدية، وعندنا إيمان كبير أن هذه الطرق راح توصل لكل فئات العمرية الموجودة في المجتمع، وراح يعني اللي هي ترسخ نطاق الوعي المجتمعي بشكل كبير.
1: وفعلا وهذا الشيء يعني حقيقي، لما يعني أخي أو صديق ينقل لي رسالة معينة، هذه وقع الرسالة وتأثيرها بالنسبة لي لأكثر من شخص آخر، يعطيني رسالة بجمود، يعطيني رسالة بشكل لا أتقبله قد أحيانا، ولكن أتقبل من عزيز علي شخص ربما أرى فيه نفسي ويشبهني في كثير. فأعتقد أنكم أيضا اعتمدتوا على أسلوب مختلف في تقديم المحتوى من هذه الرسائل.
2: نعم، نحن في سفراء الوعي نحتويهم، نحن كعائلة نتعامل معهم كعائلة وليس كفرق، لكي ينتجوا، لكي يكونوا مبدعين في كل المجالات. ندعمهم بكل ما يحتاجونه من يعني اللي هو مهارات، ويعني مثلا إذا كانوا محتاجين أي حاجة، عندنا فرق تطوعية في الجهة الإعلامية، عندنا في الأنشطة، عندنا يعني في كل مكان، فنحن نساعدهم بما لدينا من قوة.
1: طيب أستاذ منى، أنا بسألك هذا السؤال ولكن أعتقد إحنا قاربنا على الفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها نستكمل أحتاج الإجابة بعد الفترة الدينية. السؤال كثير، أنا أول شيء عجبني البرنامج وعجبتني فكرة أن السفير مش فقط أنه مجرد شخص يحمل شعار المبادرة، ولكن إنما لديه حتى مساحة يصنع فيها المشروع الخاص فيكم. إلى أي مدى أنتم مستعدون فعلا لترك مساحة للشباب ليبتكروا، حتى لو كانت أفكارهم ربما بعض الشيء مختلفة عن الأسلوب التقليدي في عملية التوعية؟ أحتاج منك الإجابة بعد الفترة الدينية لأذان العصر. مستمعينا الأحبة، 98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس، مضت ما شاء الله الساعات، احنا دخلنا وكملنا ساعة ونصف متبقي أيضا من هذا اللقاء، نحاول أن نقترب أكثر من مبادرة خليك واعي، ولكن بالتحديد سفراء الوعي. يعني المبادرة قائمة على الشباب وسفراء الوعي اللي لهم دور كبير في تقديم أفكارهم، وأن تصبح فعلا يعني أفكارهم لها دور وأثر كبير من خلال هذه المبادرة. أرحب أيضا بضيفتي هنا في الأستوديو، يا أهلا وسهلا فيك أستاذة منى، ونورتينا هنا الأستوديو، حيا إن شاء الله.
2: جعبو
1: الله يسلمك،
2: مرحبا في المتابعين المستمعين.
1: يا مرحبا. أعود إلى سؤالي، وكان الأمر يتعلق أحيانا، يعني هل عندكم استعداد أنكم تتركوا مساحة للشباب من خلال هذه المساحة بإمكانهم يفكروا ويبتكروا حتى لو كانت أفكارهم مختلفة عن الأسلوب التقليدي في مجال التوعية؟
2: طبعا للسفير حريته في الفكرة والمشروع الذي سوف يقوم به هو وأعضائه، فنحن فقط نقيم الفكرة صلاحيتها ونقيس أثرها على المجتمع ونقيس استدامتها. في الاستدامة في التقييم لها، في التقييم النهائي لها 50%.
1: في التقييم النهائي؟
2: في التقييم النهائي نعم لها 50% الاستدامة.
1: إذن إيش نقصد هنا بالاستدامة؟
2: الاستدامة الاستمرارية.
1: استمرارية.
2: أي مشروع أنت راح تسويه أنت كقائد فريق يجب أن تحافظ على استدامته، نتائجه واستدامته. يجب أن يكون مستمر هذا المشروع. مثلا إذا كنت عامل عرض معين أو مثلا بادي في توعية معينة في مجال معين أو في مؤسسة معينة، أنت يجب أن تستمر في هذا العمل، لا توقف عند حد معين. فالاستمرارية والاستدامة هي شعار خليك واعي،
1: شعاركم في خليك واعي.
2: نعم
1: جميل. طيب ربما أيضا بعض الموضوعات المتعلقة بنشاطكم وحركة المجموعة، هل حدث مثلا أن جاء أحد السفراء بفكرة لم تكن مثلا في خطتكم الأصلية ضمن برنامجكم، ثم وجدتم أنها أفضل وأكثر قدرة على الوصول إلى المجتمع
2: بالفعل
1: وتبنيتم الفكرة هذه؟
2: بالفعل المشاريع جدا جميلة في سفراء الوعي، وأنا أدعو الجمهور أنتوا شوفوا وقيموا بنفسكم وترقبوا الأعمال التي سوف ينجزوها سفراء الوعي. طبعا هي ما أعمال عادية من واقع يعني تجربتي.
1: تجربتك
2: ما شاء الله، عندك واحد من المشاريع اسمه جراح الواقع.
1: جراح الواقع.
2: جراح الواقع. وأيضا واحد من المشاريع اسمه صيدهم قبل لا يصيدوك. واحد من مشاريع اسمه يجب أن تعرف، يجب أن تتعلم أن تقول لا.
1: أصعب شيء هذه.
2: أصعب شيء.
1: هذه يحتاج لنا كورسات ودورات بالفعل تدريبية. اعتدنا على كلمة نعم وتم هي والله.
2: أيوة إن شاء الله حاضرين.
1: ففي هذا اللي ضيعنا.
2: أيوة. فهذا المشاريع يعني بعض المشاريع التي سوف تنطلق من سفراء الوعي. وسوف إن شاء الله تطبق على أرض الواقع، ولكنها في مرحلة التنفيذ، وبعدها في مرحلة سوف يقوم بعض اللجان والمقيمين وسعادة الشيخ بتقييم هذه المشاريع، من ثم هذه المشاريع تنطلق.
1: جميل أستاذة منى، أول شيء أحييكم على هذا الطموح والأفكار الإبداعية الخلاقة اللي دائما تدخلوها وتتبنوها وتفتحوا هذا الباب. من التطوع إلى السفير هنا أقصد، كيف تختارون سفراء الوعي؟ السؤال الأهم، هل تبحثوا عن أصحاب الخبرة أصحاب التخصص أم عن الشخص اللي يمتلك الشغف يمتلك الحضور والقدرة على التأثير؟
2: سفير الوعي ما لا شرط أن يكون في تخصص معين أو ممكن أن يكون مؤثر معين أو مشهور معين. لا، سفير الوعي أي إنسان يحب العطاء، يحب أن يقدم للأعمال التطوعية، ويجب أن يكون قادر على الضغوطات
1: نعم
2: التي سوف تواجهه في العمل التطوعي. العمل التطوعي مجال به ضغوطات، لربما اليوم باب يسكر في وجهك وباب يفتح في وجهك، لكن أنت كمتطوع يجب أن تكون ذا قوة كبيرة على تحمل العمل التطوعي. فالعمل التطوعي لا يقتصر على تخصص معين أو مؤهل معين أو مهارة معينة، ولكن الشخص نفسه بأفكاره ممكن أن يكون سفير وعي، لربما يكون متميز بشيء ما. فنحن في مبادرة خليك واعي نكتشف هذا الشيء من الوهلة الأولى. جميل. للسفراء
1: بعد الاختيار، وأن يقع الاختيار على أحد منهم، ماذا سيحصل عليه السفير؟ هل هناك تدريب في مجال معين، في صناعة محتوى، في التواصل، في إدارة الوقت، إدارة المبادرات، التعامل مع الفئات المستهدفة؟ هنا أقصد فهم مخاطر المؤثرات العقلية فعلا من كل جوانبها. ماذا سيحصل على السفير بعد اختياره؟
2: السفير سوف يحصل على أول شيء الإنجاز الذي يقدمه لنفسه، يفتخر بنفسه أنه قدم إنجاز، أنه يكون إنسان. الإنسانية راح يتعلم في سفير الوعي هنا الإنسانية، راح يكون إنسان منجز ذا أثر على الأرض، راح تكون هذه تجارة مع الله قبل أن تكون للخلق. من ثم سفير الوعي سوف يحصل على خبرات كثيرة.
1: على أي شكل هذه الخبرات ستكون؟
2: خبرات، عندنا ورش تدريبية.
1: ممتاز.
2: عندنا ورش تدريبية في كافة المجالات، مثلا أذكر لك الذكاء الاصطناعي.
1: ممتاز.
2: نحن نعلمهم أيضا على هذه
1: التقنيات.
2: أيوة. مثلا نحن أيضا مثلا أي فريق يحتاج مهارة معينة من هذه الفرق، نحن نضيف عليه هذه المهارة. مثلا إذا في شخص يحتاج إلى كاتب سيناريوهات، نحن ندعم هذا الفريق ونقوم بمتابعة السيناريو.
1: جميل.
2: أيوة. نحن في كل المجالات نقف معهم، أي مجال هم يحتاجوا فيه نحن نعمل كعائلة. وأنا خبرتك من قبل أن نحن نعمل كعائلة في مبادرة اللي هي برنامج سفير الوعي.
1: أريد أفهم أكثر، وشدني حديثك حقيقة. يعني احنا نريد ننتقل من الحماس الى الاحتراف، ما فقط ان نكون هو عندنا رغبه ان نسخر وقتنا او نتطوع لساعات. شخص يقود، احتاج ان احصل على شخص واهل شخص يقود فكره، وهذه الفكره تصنع اثر. كيف تساعدون الشباب هنا على الانتقال من الحماس الى الاحتراف؟ تشجعوهم اكثر بدل ما يقضوا معكم ساعات محدوده، انما يكون لهم اثر حقيقي واضح.
2: كيف نشجعهم؟ التشجيع الصراحة دائما نحن نساندهم. أول شيء يعني بشكل يعني دائم نسوي لهم اجتماعات اللي هي أونلاين ميتينج بشكل دائم، نشوف نتابع مشاريعهم وين وصلت. كل فريق إلى مشرف نتابع ونقيم ونحدد اللي هو المستوى اللي وصلوا فيه. ونراعي الوقت المطلوب منهم، لازم يتقيدوا بالوقت المطلوب منهم، ما فقط مثلا نعطيهم توصيفة العمل إذا لازم يعملوه في مثلا في حدود 7 أيام فقط. كل فريق يجب أن يكون متقيد بهذا التوقيت ويمشي على النظام لكي يكون من أحد الفائزين في هذه المسابقة.
1: ممتاز. طيب، عندما تتحول الفكرة إلى مشروع، لنفترض أن أحد الشباب الآن قال عندي فكرة توعوية جميلة مميزة، إيش يحدث بعد أن يطرح هذه الفكرة عليكم؟ هل يعني، وهنا أريد أفهم منك، كيف تنتقل هذه الفكرة من ورقة إلى حديث، وهذا الحديث يصبح مشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع؟
2: نحن نقيس الفكرة، نقيس صلاحية الفكرة، هل هذه الفكرة صالحة في هذا المجتمع؟
1: واقعية كذلك؟
2: واقعية كذلك، هل بها أصالة؟ نقيس أثرها أيضا على المجتمع، وأيضا نشوف الفئة المستهدفة من هذه الفكرة. أنت تستهدف من بهذه الفكرة؟ هل هذه الفئة المستهدفة هل سوف ينجح؟ هل سوف تكون نتائج في هذه الفكرة؟ وهل فيها استدامة فكرة هذا الشخص لما يعطينا الفكرة؟ فهنا العبء. فنحن في هذا الموضوع لازم نقيم صح، لازم
1: وقيمة أيضا الفكرة. أيوة هذه،
2: ولازم نقيم المشروع والفكرة صح، ليست أي فكرة صالحة في هذا الوقت.
1: صحيح، قد تكون مبهرة جميلة بس أيوة تطبيقها،
2: ولكنها في بعض الأوقات ترى فيها مشاريع مكررة.
1: طيب، هل تمنحون مثلا السفير حرية اختيار الفئة والمكان والأسلوب، أم أن هناك إطار محدد يجب أن يعمل من خلاله السفير؟
2: أكيد نحن نحدد، يجب أن يحدد هو الفئة اللي يعمل معها
1: والأسلوب
2: التكلفة كذلك، ربما تكلف
1: المكان.
2: فنحن نساعدهم في مثلا نأخذ إذن من المؤسسات معينة، إذا هم حابين يدخلوا مؤسسة معينة نحن نساعدهم في هذا الموضوع لكي تكون سلاسة في المشاريع.
1: ممكن تعطينا نموذج من بعض المشاريع أو الأفكار الحقيقية لأحد سفراء الوعي اللي خلتكم تقولون هذه الروح، هذه الفكرة اللي يريدها؟
2: في يعني مشاريع صراحة صفقنا لها يعني من قلب. هذه المشاريع كسرت صمت الشباب، هنالك صمت كان يجوب في القاعة، ولكن عندما طرح هذا المشروع كل القاعة صفقت له. مشروع جراح الواقع، خبرتك.
1: نعم،
2: هذا المشروع جميل جدا، وأنا متأكدة بإذن الله أنه راح يكون إبداع كبير من الفريق، لأن المشروع متفرد وبه أصالة ما شاء الله.
1: لكن هنا كيف تقيسوا نجاح هذه المشاريع؟ حلوة الفكرة فيها أصالة وغيرها، بس من أي ناحية أو المؤشرات اللي تقيسوا فيها نجاح هذا المشروع؟
2: النجاح نقيس،
1: هل يتعلق مثلا بالأشخاص اللي وصلتهم الرسالة؟ هل يتعلق بالتفاعل مع هذا المشروع؟ أم بالتغيير الذي يمكن أن يحدث هذا المشروع في سلوك المجتمع؟
2: أيوة، لازم نقيس التغير والتأثير على المجتمع.
1: تغير وتأثير.
2: تأثيره على المجتمع. إذا كان في تأثير إيجابي في الاستبيانات، كانت تأثير إيجابي على المجتمع، إذا نحن هذا المشروع نعتبره ناجح. ولو كان نسبة مثلا مشاهدة هذا المشروع 10%، نحن نعتبره ناجح. إذا استقطبنا لو فئة معينة فقط، إذا نحن اعتبرنا هذا المشروع ناجح. في المستقبل إن شاء الله سوف يستقطب يعني فئة أكبر بإذن الله تعالى، لكن لن نقف عند حد معين لكي نطرح أفكار الشباب ومشاريعهم، سوف ندعمهم إلى آخر رمق بإذن الله تعالى.
1: جميل.
2: نحن نحقق أحلامهم وأهدافهم وأفكارهم.
1: جميل.
2: إلى واقع.
1: هل مثلا أصبح صانع المحتوى والمؤثر اليوم شريك حقيقي في العمل التوعوي، أم أن هناك مخاوف من أن تتحول القضية إلى مجرد محتوى للحصول على الترند والمشاهدات في اعتقادك؟
2: في اعتقادي أن الآن في هذا الوقت الكل يبحث عن ترندات، والكل يبحث
1: عن مشاهدات.
2: المشاهدات، ولكن أنا من وجهة نظري أقول للمؤثرين كونوا مع أبناء مجتمعكم لكي تكون هناك روح العطاء وفي الفريق، وهناك أيضا سر خفي في العطاء لا يعلمه إلا المتطوع نفسه.
1: جميل.
2: فأثره جميل بعد ما تتطوع في موضوع معين، أثر هذا التطوع جميل على النفس.
1: هل تستخدمون أدوات أستاذة منى جديدة مثل الفيديو القصير الآن، الريلز، القصص الواقعية، المسرح، بعض الألعاب، الفعاليات المجتمعية؟
2: أكيد.
1: أو المحتوى التفاعلي مثلا الوصول إلى هذه الفئة من
2: أكيد.
1: المجتمع؟
2: أكيد، نحن عندنا فرق رياضية تقوم باستهداف هذه الفئة من الشباب، وعندنا أيضا أنشطة مدرسية تقام بشكل أسبوعي، يعني يعني الموضوع في حراك قوي، وليس ولكن بشكل هادئ.
1: جميل.
2: يعني تشبه أصحاب وقلوب هذا المشروع.
1: جميل. إيش تقولي للأشخاص اللي يعتقدوا أن الحديث عن المؤثرات العقلية حديث بعيد عنهم ولا يعنيهم أي شيء هذا الحديث عنه؟
2: لا، مؤثرات العقلية اليوم أصبحت لربما أخ لك أو صديق تأثر بهذه المؤثرات العقلية، فما نستبعد الموضوع أبدا، فهو دارج ممكن يكون أو يصيب أي شخص من المجتمع. وأوجه أيضا رسالة للمجتمع والأسرة أن تفتح باب الحوار لأبنائهم، فالحوار يجعلهم يعني يتحدثون عن تحدياتهم في الحياة،
1: همومهم مشاكلهم قضاياهم
2: أيضا
1: تطلعاتهم.
2: أي ويجب الأبناء التعبير عن مشاعرهم في كل الحالات. أيضا تربية الأسرة فهي الجذور القوية لهذا المجتمع.
1: جميل.
2: فيجب على الأسرة تربية إعلاميا ورقميا، وأن تحمي أبنائها رقميا من الترندات التي تؤثر على عقول أبنائهم، وتحميهم كذلك من الناحية الإعلامية اللي هي الريلزات اللي
1: صحيح.
2: اللي
1: صحيح.
2: تطلع بشكل إيجابي
1: على اليوتيوب على الانستغرام وغيره.
2: أيوة فالأطفال يرونها أن هذه شيء إيجابية. المؤثرات بكامل أنواعها يروها بشكل إيجابي، ولكن هذا هو يعني
1: المصاب الكبير.
2: نعم والله.
1: طيب العمل التطوعي، عندما نتحدث عن التحدي الحقيقي، ذكرتي جملة كثير مهمة، الاستمرارية. أرجع إلى هذه النقطة، الاستمرارية. يعني العمل التطوعي غالبا يبدأ بحماس وشغف عند الشخص، وهذا الحماس مستوى عالي، لكن التحدي الحقيقي يأتي بعد ذلك. كيف هنا نحافظ على هذا الحماس في المتطوعين الجدد أو السفراء الجدد؟
2: الحمد لله الحماس موجود، أنا أقول لك 85%.
1: بس كيف حطوا على هذا الحماس؟ إيش الأساليب والأدوات اللي خلت الحماس يبقى فيهم؟
2: نحن نعملهم مثلا أجواء تفاعلية في كل ورشة، يعني نعملهم مساحات تفاعلية بينهم، ألعاب ترفيهية، نكسر حاجز اللي هو الجليد الموجود في القاعة. نرى أيضا ردة فعل ما شاء الله جميلة من السفراء بعد ذلك. أيضا نحن نعطيهم بريك للراحة.
1: جميل.
2: يعني ما نخليهم فقط كله يعني مثلا شغل وجهد وإن فقط اعملوا انجزوا سووا، لا، نحن نعطيهم مساحتهم فإنهم يعني يفكروا بشكل مثل طيب. ما تقول سلس.
1: بعد انتهاء البرنامج وقدمتوا هذا البرنامج، هل لديكم مثلا طموح ورغبة حقيقية لأن تتحول مثل ما تفضلتي بعض المشاريع، مشاريع السفراء هنا أقصد، من مبادرة فردية مؤقتة إلى أن تصبح مشاريع مستدامة؟
2: أكيد السفراء بإذن الله راح يرتقي السفير إلى مبادر بإذن الله تعالى. أول شيء، والسفير سوف يكافئ في نهاية هذه المسابقة، سوف يكافئ على ما قدمه للمجتمع.
1: جميل.
2: من مشاريع وأفكار مستدامة. نحن نركز على الاستدامة في كل سؤال.
1: جميل. طيب الوعي مسؤولية من؟ أريد أفهم منك أكثر. أحيانا نتحدث عن الوقاية، وإذا ذكرنا الوقاية وكأننا إحنا نشير أنها مسؤولية جهة واحدة، لكن في الحقيقة أعتقد هناك أسرة، هناك مدرسة، هناك مجتمع، هناك إعلام، هناك مؤسسات، كلها موجودة في هذا الإطار وفي هذا المشهد. أين يبدأ دور كل طرف وأين ينتهي؟
2: أستاذي، الوعي يبدأ من الجميع. يجب على الجميع أن يكون لديه وعي بهذه المعلومة، بهذا يعني هي البرامج اللي تصير في المجتمعات. اليوم أصبح أن الأسرة لها دور أساسي في وعي وثقافة الأطفال. يجب أن نصنع أطفال قادرين عن أن يقولوا لا للمجتمع، لندربهم على أن يقولوا لا لأشخاص معينين كانوا يحاولوا أن يصيدوا هذا الأطفال مثلا بكلام معسول أو بفيديو أو بكبسولة لربما دواء لمرض معين. فنحاول اليوم نحن نعلم الأطفال والمجتمع أن يقولوا كلمة لا، وأن يكون عندهم ثقافة تعزيز الثقة في نفس الأبناء له دور كبير، عشان تكون. وأيضا لازم يكون هناك في رقابة واعية في المنزل، ماذا يرى أبنائي في الهواتف،
1: مع من يتواصلون،
2: من هم أصدقائهم
1: الله.
2: مع من يذهبون، إلى أين سوف

0: من الوصم والعار وغيرها.
1: من وصم والعار، ولذلك تتكتم على موضوع هذا المؤثر اللي هو المتأثر والمتعاطي. فهنا أكبر غلط يواجهه هذا المتعاطي
0: من قبل الأسرة،
1: من قبل الأسرة. الأسرة يجب أن تكون متعاونة مع هذا المتعاطي،
0: ويخفوا عن المؤسسات أيضا أبنائه أن حقيقة أبنائهم،
1: يخفوا عن المؤسسات، يخفوا عن المجتمع، تكون خايفين من وصمة العار مثل ما قلت، أو العيب مثل ما نقول هنا في مجتمعنا. فلذلك هذه أكبر غلط، أنك أن تسكت عن الغلط في الأسرة.
0: طيب، يعني من حديثكم دائما مع الشباب ومع الأسر ومع المجتمع، هل تعتقدي أن نحتاج إلى تغيير طريقة حديثنا مع الشباب؟ اليوم الشباب ما يستمعوا إلى هذا الحديث التقليدي الممل، بمعنى أنه بدل ما نقولهم لا هذا خطأ، لا تفعلوا هذا، هل نحتاج أن يعني أن نفهم أولا ليش الشباب قاسين يلجأوا إلى بعض هذه السلوكيات، نفهم منهم؟
1: في ناس تحب تقلد، تقليد يعني مثلا أقلد صديقي أو أقلد صاحبتي أو صديقتي. مثلا في ناس تحب مثلا
0: يخوض تجربة جديدة،
1: في ناس عندها فضاوة فاضية وتحس بفراغ كبير في حياتها. لذلك أنه في ناس الفراغ، وقت الفراغ هو اللي يصيبهم ببعض القرارات الخاطئة.
0: يعني إلى أين، ربما إحنا وصلنا إلى الدقائق الأخيرة، إلى أين تريد أن تصلوا بتجربة سفراء الوعي؟ هل نتحدث عن برنامج محلي فقط، أم عن نموذج يمكن أن يتوسع ليصل إلى مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان؟
1: فعلا نحن نريد أن نكون في القمة، ليس فقط نريد، لا نريد فقط أن نقدم رسالة، نحن نريد أن نقدم وعي وثقافة مجتمعية يجب أن يستمع لها كل من في المجتمع، وأن يتكاتف كل أفراد المجتمع. يعني شكر موصول لمجتمعي ولولايتي بالتحديد، ولسعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني، جزاه الله خير، قائم على المبادرة ودعمه ورعايته لهذه المبادرة بشكل خاص، لكي يقوم الشباب وهم المتخصصين في هذه المبادرة، وتكون مبادرة على أحسن وجه وتحقق أهداف ونتائج ملموسة بإذن الله تعالى.
0: لو أعطيناك الآن فرصة أن تطلبي من شاب عماني يعني واحد أن يصبح سفير للوعي، إيش المهارة أو الصفة اللي تتمنين أن يحملها معه السفير؟
1: احمل قلب طيب، يحب التعاون، يحب العطاء، هذا أهم شيء للسفير، وأنه يكون صدره رحب وما يتكاسل يوم من الأيام عن العطاء. فالعطاء سر خفي ما يعرفه إلا اللي يلامس هذا الموضوع، يعني إلى تحس بإنجاز كبير في حياتك، وتحس بنفسك أنك أنت منجز، وأن إنسانيتك كبيرة، وأن تلامس شيء ما يسمى اللي هو يعني تلامس شيء من الإيمان، الإيمان بالله، أنت تؤمن هنا بالله أن رب العالمين موجود، هذا الأثر اللي تصنع في قلوب الناس ولتوصله لأي مجتمع، أنت من بعده تحس بأثر عظيم في صدرك.
0: لو الآن يستمع لك شاب أو شابة، فتاة، وربما لديهم تأثير كبير على أصدقائهم، إيش الرسالة اللي ودك أو تريدين تقوليها لهم، عارفة التأثير لدى هذا الشاب أو لدى هذه الفتاة؟
1: إذا أنت قائد على أصدقائك أو صديقاتك، إذا أنت كنت قائدة عليهم
0: ومؤثرة،
1: إذا أنت مسؤولة عن توعية هذه الشابات، عشان نكون في وطن سليم معافى بإذن الله تعالى، وخال من كل المؤثرات العقلية ومن أي موضوع آخر في هذا المجتمع.
0: خليك واعي اسم للمبادرة، لكن لو أردنا أن نختصر فلسفة سفراء الوعي في جملة واحدة، ماذا يعني أن تكون سفير للوعي؟ من رأي منى
1: سفير للوعي أنك أنت تحمل رسالة للوعي، وتحمل كلمة يجب أن توصلها لكل فرد في المجتمع.
0: أنت سفير وتغير.
1: أيوة، أنت سفير، إذن أنت قائم

0: على تغيير وتجديد هذا المجتمع سواء ثقافيا أو
1: توعويا.
0: أنت مسؤول جدا عن توعية. إلى كل سفير يسمعني اليوم، أنت مسؤول، أنت قائد وأنت سفير للوعي،
1: قادر تحدث هذا الفرق.
0: قائد، نعم، بما أنك أؤمن فيك وأؤمن بفكرتك، إذن أنت هنا مسؤول وقائد وعي في مجتمعك.
1: أنا أوجه لك تحية شكر، وأيضا لزميلتك اللي معنا زين تعرفين عنها،
0: أختي طبعا، مروة البهلاوي، لها فضل عافية. كبير،
1: الله يفكن ويعني يجبر بخواطرك ويسدد إن شاء الله كل ما تسعين لإحداث هذا الأثر وإحداث هذا الفرق للمجتمع. أمين. على وقتك وجهدك ودورك وخبرتك ومهام عملك أيضا في هذا الفريق سفراء الوعي.
0: أنا حابة أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذا المنبر الطيب الكريم اللي يسمح للشباب أن يقدموا كل مبادراتهم
1: ويناقشوا أفكارهم.
0: وأيضا انتهز الفرصة لأشكر سعادة والي السويق على هذه الأنشطة الجميلة. شكرا سعادة الشيخ على هذه الفرصة، الشيخ عيسى بن أحمد المعشني، ولكل المقيمين على هذا العمل، جزاكم الله خير.
1: الله يسلمك. واجب
0: يا رب تكونوا في أعلى المراتب بإذن الله تعالى، وتكون رسالتكم واضحة وواصلة لكل المجتمع بإذن الله تعالى. طول عمرك.
1: تحية لك مرة أخرى ضيفتنا في الاستوديو منى بنت سلمان البهلاوي على هذا الحوار وعلى هذه الفكرة اللي تضع الشباب في موقف أو موقع مختلف تماما، ليس فقط كجمهور يعني نريد أن يصل إليها، لكن كشركاء يستطيع أن يبنوا معهم هذه الرسالة ويصنعوا من خلالها أثر حقيقي في المجتمع. تحية للسفراء الوعي، تحية أيضا لمبادرة خليك واعي، لكل العاملين والقائمين على تنفيذها، لأيضا إنجاح هذه المبادرة. إلى هنا أكون وصلت معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج البعد الخامس اللي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ودمتم بخير. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة، في الإعداد والإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

0: جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: أسعد الله صباحك، أسعد الله مساءكم وصباحكم وأوقاتكم كل الأوقات يا جماعة. أسعد الله مساءكم أكيد مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. ابتدينا مساء جديد وأسبوع جديد ويوم أحد جديد وأعياد جديدة. فانتبهوا لكم أكيد كذا مزاج رايق دام الحين دقت الساعة على الساعة 6، فخلاص انسوا شيء اسمه دوام، انسوا شيء اسمه انشغالات والتزامات، خلكم ثبتين الموجة على الشبيبة وتسمعون لتو الناس. في تو الناس أكيد كذا مع بعض ندرجش بسوالف ووايد وفقرات متنوعة وكذلك كذا نحافظ على المزاج الحلو. أكيد طبعاً مستمعين المحافظة على المزاج الحلو الرايق يعتبر أولوية في الحياة، ونحن هيش اللي نبغاه وهيش اللي نتمناه، نتمنى بس مزاج حلو وبال مرتاح. إذن كل التحية أكيد لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة، أنا وأبرار مشفرة وبدر البلوشي راح نكون معاكم من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساءً. ودام الحين مساء جديد مستمعينا الأحبة ضروري تهمش وتطنش ولا تهتم كثير بأشياء نقدر نقول حنتعكر مزاجك عشان بس تحافظ على هذه النفسية الطيبة. وأيضا نقولكم لا تضع الأشياء أعلى من قدرها ولا تعطيها أهمية كبرى، ومن مشى على مبدأ المسايرة والتجاهل واللا مبالاة فعلاً نعرف مواطن الراحة والسكن إليها، فعلاً لا شيء يستحق الأخذ من صحتك. وهنا نحن نقول صحتك النفسية وصحتك البدنية، فخلك مروق. وعلى 94777975 وفي هذا المساء أكيد نستقبل مشاركاتكم ورسائلكم المسائية. تحياتي لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول تحياتي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرفه طبيعي، وتحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد، والله يسعد ويحفظ الجميع. أمين يا سامي العبدلي. وتحياتنا أيضا لأم فارس. أم فارس تمسي عليكم مستمعين الأحبة. إذا مستمعينا دامنا كذا في البدايات، دايما يوم الأحد يعطينا كذا شعور إنه فعلا بداية، والبعض يقول لك أنا دامنا يوم الأحد راح أبدأ يوم الأحد، يعني كلمة راح أبدأ دايما مرتبطة بيوم الأحد. لذلك موضوع حلقتنا لليوم شو أكثر شيء تغير فيك وما لاحظ أحد بس أنت لاحظت في نفسك، يعني لاحظت في نفسك إنك أنت وايد تغيرت ممكن الناس ما منتبه عليك، فشاركنا وخلنا ندردش الأشياء اللي كذا أنت حسيت أنك متغير، ممكن يعني تحسنت أكثر، ممكن طورت من نفسك أكثر والناس ما منتبه وايد على هذا الموضوع. على 94777975 والله يحفظكم ويسعدكم يا رب.

إذن شو الشيء اللي تغيرت فيه وايد والناس ما لاحظوه؟ 9-4-3-7-9-7-5 ونقرأ مشاركاتكم. نمسي على أم غيث. أم غيث تقول ما عاد يعنون لي الناس وتفكيرهم. أفا يا أم غيث، من مزعلنك يا أم غيث؟ إذن مستمعينا، أحياناً أكبر تغيير يصير في الإنسان ما يلاحظه أحد، ممكن هو يلاحظه بنفسه، يمكن يعني تغيرت طريقة تفكيرك، صرت أهدى، صرت أعقل، صرت أنضج، صرت ما وايد تهتم إذا صار شيء كبير، بالعادة كنت تتحسس وايد، بعدين صرت لا مبالي وشاري راحت بالك، وصرت أيضا تعرف متى تتكلم ومتى تسكت، وتأكدت أن السكوت ترى وايد يحميك والصمت وايد يحميك، حتى لو في مجالس وفي حوارات أنت تعرف وودك أنك تشارك في هذه الحوارات وتعرف خلفية كذا عندك خلفية على هذه الحوارات، لكن شاري راحت بالك وتقول أسلم لي وأفضل لي ما أتكلم. وفعلا كل ما كبرني وكل ما تغيرني لاحظ أن السكوت، لما قالوا السكوت من ذهب فما كذبوا فعلا، يعني الصمت وايد يحميك عن وايد أمور. إذا حد سألك عن رأيك هذيك الساعة ممكن تجاوب، وأيضا ممكن أنت كنت تهتم بوايد أمور الحين صرت ما تهتم فيها، لأن ما عشان هذه الأشياء ما مهمة، لكنك عرفت تختار صح، عرفت تعرف الشيء المهم في حياتك وتنقي وتختار الأشياء اللي تناسب حياتك فعلا، وكذلك صرت تعرف قيمة نفسك أكثر وأكثر. أنا ياسة كذي أدور على أغنية حلوة تناسب موضوع حلقتنا لليوم، ومع ذلك كذا طاحت عيني على أغنية عراقية بنسمعها بعد شوية، وطبعا لازم الأغاني العراقية ما نقدر نحن ما شغلها. عموما مستمعينا كذلك شاركونا شو أكثر شيء تغير فيك وما لاحظ أحد، شو الشيء اللي تغير داخلكم بهدوء لكن أنت تعرف تماما إنه فرق في حياتك. تحية أكيد للزميل العزيز عيد الخويتري. عيد الخويتري يقول ما صرت أقول لكل شيء حاضر وطيب عشان أرضي الطرف الثاني وما يزعل، وأنا أتفق معك زميل عيد، فعلا الواحد يعني إذا قال حاضر وطيب لكل شيء ممكن حتى أنه ما يقدر يعني يكون فوق طاقته وما يؤدي الشيء اللي قال حق الناس طيب وحاضر وما يؤدي بشكل المطلوب مثلا. وتحياتنا أكيد لفاطمة الهاشمي. فاطمة الهاشمي تقولكم مساكم الله بالخير، الصمت صرت أكثر أصمت أكثر من الكلام، وصرت لما أروح زيارات عائلية ما أسولفها مثل قبل وأتحمس. الله يديم هذه الزيارات العائلية، وبالعكس يعني حلو أن نحن نحافظ على الزيارات العائلية، بس مثل ما ذكرنا مهما كان الناس اللي حواليك مدى قربهم، لكن حلو أن نحن نعرف متى نتكلم ومتى نسكت ومتى نسولف وايد ومتى ما نسولف وايد، متى نكون عفويين وايد ومتى ننتبه أن لا تصير عفوي وايد وتجيب العيد. أيضا تحياتنا لك يا أحمد العمري. أحمد العمري يقول طريقة التفكير في الحياة وإن نفسك أبدأ من أي شخص آخر. جميل يا أحمد العامري إنك تختار نفسك وسط ركام هذه الحياة، وسط فوضى هذه الحياة فأنت تختار نفسك، فهذا شيء رائع. وطبعا نحن هذا سؤالنا لما قلنا شو الشيء اللي يخليك كذا أنت متغير أو أنت تغيرت لكن الناس ما لاحظوا عنك، فلأن دايما التغيير الحقيقي والتحسن يبدأ من داخلك وما يبدأ من الخارج، وغالبا التغيير مستمعينا ما يكون شيء واضح للناس، أحيانا يبدأ من فكرة تغيرت في داخلك، نظرتك لنفسك، طريقة تفسيرك للمواقف أيضا، أو حتى الطريقة اللي تتعامل فيها مع الأشخاص والأحداث. قريت مقال مستمعنا الأحبة نشر في جريدة عمان تقريبا، نشر قبل يومين كذا، طبعا هذا المقال وايد حبيته، وبسبب هذا المقال قلت لازم أتكلم على موضوع
اليوم نتكلم عن التغيير، طبعا نقصد بالتغيير الإيجابي. فطبعا المقال يقول لك انه يركز هذا المقال على ان التغيير يبدأ من الذات ومن طريقة رؤيتنا للأمور. إذا شفت الأمور عال العال والأمور طيبة، مثل ما نقول نحن العمانيين دائما نختصر ونقول أمور طيبة، ففعلا الأمور راح تصير طيبة. وإذا شفنا الأمور سوداوية وبالغنا وعقدنا الموضوع فقولوا على الدنيا السلام. وطبعا المقال ذكر مستمعين أن تطوير الإنسان لنفسه وقدراته هو نقطة أساسية في انتقاله من مرحلة إلى أخرى. طبعا هذا المقال كذا عطاني دافع كبير وعطاني تحفيز كبير أن فعلا الواحد ضروري ما يقعد كذا مكانه، فمن لا يتجدد يتبدد، فضروري الواحد كذا يتغير حتى لو ما الناس لاحظوا هذا التغيير. فحلو لما كذا نشارك بعضنا شو الأشياء اللي غيرتنا، بحيث نشجع بعض أن دائما نتغير للأفضل. كذلك مستمعين، اللافت أن أبحاث علم النفس الحديثة تتعامل مع الشخصية باعتبارها ليست ثابتة بالكامل، فمع أن للشخصية قدرنا من الاستقرار توجد أدلة على قابليتها للتغير عبر التجارب والظروف وبعض التغييرات المقصودة. ففعلا أحيانا الفكرة تغيرنا كذا مع السنوات وتأثر على طريقة تعاملنا مع الحياة، بعدين ممكن يستوي لنا موقف آخر ويوضح لنا أن هذه الفكرة غير صحيحة. وأحيانا على فكرة التغيير يكون من الأشياء اللي خلاص نحن اكتفينا نسويها ويعني وبطلنا نسويها، يعني ما كل تغيير لازم يكون شيء جديد بديناه، عادة جديدة اكتسبناها. أحيانا التغيير الحقيقي يكون في شيء تركناه. على سبيل المثال، أتوقع أغلبنا يعاني من صعوبة النهوض من النوم، فلو الواحد يعني مثلا ترك هذه العادة اللي صعوبة النهوض من النوم، طبعا لو عرفنا الأسباب إن مثلا لما نمسك الهاتف فنقعد كذا نص ساعة 40 دقيقة ونحن حاطين ضفنا منبه جديد على أساس إن نحن بس نقعد نرد على الرسائل ونحن في السرير، فهذه عادة تخلينا كذا كسالة ويستصعب علينا النهوض من وقت. فاللي يترك هذه العادة فعلا يحصل فارق كبير، يشوف إنه يومه بدأ بنشاط كذا، يروح للدوام بكامل نشاطه ويحس نفسه إنه فعلا تغير. وبعد مستمعينا بيجيب لكم مثال وأكيد بتوافقوني في هذا المثال، بقولكم ليش. طبعا إحنا نلاحظ وايد في تبريرات، صح ولا؟ فيمكن أنت من الأشخاص اللي تبرر للناس وايد، لكن بعدين تركت هذا التبرير. يمكن كنت تدخل في كل نقاش وتجادل كل صغير وكبيرة، الحين يوم حد يجادلك لو أنت تعرف نفسك أنك أنت الصح، بس أنت بتسكت وبتقول خلاص طيب أوكي حاضر أنت الصح، وصرت تعرف متى تسحب نفسك ومتى تشري راحة بالك. فهنا نحن نقول أنك تركت هذا التبرير وتركت المجادلات وتركت المناقشات. ليش؟ عشان تغير نفسك للأفضل. فيمكن كنت تخاف من رأي الآخرين، وبعدين صار عندك مساحة أكبر تعيش فيها بالطريقة اللي تناسبك. وهذا النوع من التغيير ممكن ما يلاحظ الناس لأنهم يشوفون نفس الشخص ويشوفون نفس أسلوب الشخص، لكن الشخص نفسه يعرف أن ردود أفعاله ما عادت مثل قبل. إذن مستمعينا، هذا موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي وايد تغير فيك وما حد لاحظ عليك، على 94 777 975.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: مستمعين أكيد لاحظتوا هذاك البوست اللي حتى الصفحات الأخبارية معنا في عمان دايما يحطون هذا البوست. بوست طبعا كلنا نعرفه، جبنة البقرة الضاحكة، واللي حضن صفحات أخبارية في عمان يحطونه. وطبعا ما بس الصفحات الأخبارية العمانية حطوا إن الجبنة الضاحكة ما عادت تضحك، أيضا حتى الصفحات الأخبارية العالمية مستمعين الأحبة. وهذا اللي صار في وايد كذا نكت، وايد رسائل فكاهية إن ليش الجبنة الضاحكة ما صارت تضحك، فإيش السبب؟ خصوصا مستمعين إن هذه الشخصية، شخصية الجبنة، جبنة البقرة الضاحكة، تعودنا نشوفها مبتسمة. تعرفون أن انصدمت إن الأكثر من 100 عام طلعت هذه الشركة، شركة جبنة البقرة الضاحكة، وايد قديمة لقرن كامل، فجأة قررت تتوقف عن الضحك. والحين يعني نقدر احنا نقول في المنتصف الأخير أو الربع الأخير من سنة 2026 فجأة البقرة الضاحكة صارت عابسة. فأكيد هذه الشخصية الشهيرة على عبوات الجبن واللي ظهرت مؤخرا بوجه وايد جاد بدل ابتسامتها المعتادة. فأذكر من بين التعليقات في ناس قالوا مسكينة كثر عليها الديون، والبعض يقول خلاص أيست من الحياة. عموما صار وايد كذا رسائل فكاهية، لكن طبعا ياني الفضول وقلت ليش ما أبحث، ليش فجأة هذه الشركة قررت أن البقرة الضاحكة تستوي وايد جادة؟ يعني سد اللي فيني، يوم نشوف البقرة الضاحكة نضحك. عموما لما شفت أنا هذه المعلومة ورحت أبحث، طلع أن الشركة أساسا مسوية حملة تسويقية. عن نفسي وايد حبيت هذه الحملة التسويقية، وحبيت أهداف ورسالة هذه الحملة التسويقية، وقلت أشارك مع مستمعي تو الناس شو هذه الحملة التسويقية اللي أثارت فضول ملايين الناس حول العالم. مستمعينا لما بحثت قالوا أن الشركة أعلنت في البداية أن البقرة توقفت عن الضحك، لكنها ما كشفت السبب، وهذا اللي خلى ملايين الصفحات الأخبارية عشان تثير الجدل وعشان يزيد عندها مشاهدات ويصير معها تفاعل تطرح وتحط هذا الموضوع وهذا الخبر أن البقرة توقفت عن الضحك، وخلت الجمهور يحاول يعرف شو اللي صار لها. وطبعا بعض العبوات في الولايات المتحدة ظهرت عليها عبارة نحتاج إلى أن نتحدث مع رمز الـ QR، فالناس اللي عندهم فضول أن نحتاج إلى أن نتحدث والبقرة الضحكة صارت عابسة، هش السالفة؟ فلما مسحوا الـ QR على طول الـ QR ودخلهم لموقع خاص بهذه الحملة التسويقية. باختصرها عليكم مستمعين وما بطولها عليكم، الحملة التسويقية كالتالي، وحملة تسويقية سامية وجميلة. إن الخلافات، إن دائما الحياة فيها خلافات وايد، خلافات أسرية، خلافات مع الزملاء، خلافات مع الأصدقاء، وغالبا إذا ما كل هذه الخلافات خلافات بسيطة جدا، وللأسف تكبر مع الناس أكثر من حجمها وتتحول لسبب كسبب للزعل والابتعاد. على سبيل المثال الخلاف على ترتيب البيت، أو متى نرمي سلة المهملات، أو هل لازم نشطف الصحون قبل نحطها في غسالة الصحون. طبعا هذه أمثلة من المقال أو الحملة التسويقية، أو حتى اجتماعات العمل اللي ممكن تنحسم برسالة واحدة. فشو سووا هذه الشركة، الشركة الصانعة لجبنة أو عبوات جبنة البقرة الضاحكة؟ قرروا من خلال هذه الحملة أن البقرة الضاحكة تتوقف عن الضحك بسبب مشكلة حقيقية. وطبعا الناس فكروا شو هذه المشكلة، طلعت المشكلة الحقيقية أن البقرة الضاحكة زعلت من خلافات الناس الكثيرة، فصارت رمز لفكرة بسيطة أن كم مرة نخلي أشياء صغيرة تفسد علاقتنا بالناس. والحملة صارت تدعو الناس أنهم يتذكرون أن بعض الخلافات ما تستاهل الخصام، وأننا أحيانا نحتاج نضحك على اختلافاتنا بدل ما نخليها تكبر. والجميل مستمعينا في أن القصة وأن هذا الترند اللي صار والخبر اللي صار ترند أن البقرة الضاحكة نفسها بعد أكثر من قرن من الابتسامة جاءت تقول لنا بطريقة وايد مختلفة خففوا الجدية شوي وشوفوا الجانب الطريف في الأشياء الصغيرة. فإذا مستمعينا هذا بسبب حملة تسويقية أن نحن نهدأ وممكن الخلافات نتصالح مع هذه الخلافات لأن ما بيدنا خلافات طبيعية لكن نبسطها ونصغرها ونضحك على هذه الخلافات. نحن نتمنى لكم دائما مستمعينا في كل المساءات في كل الأوقات كذا هذه الضحكة اللطيفة والابتسامة الرائعة والنفس الخفيفة والمزاج العالي. فخلكم ثابتين على الموجة نسمع كذا أغنية لبدر الشعيبي وراجعين.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: عودة مجددة مستمعينا الأحبة، ومساء جديد، وفي هذا المساء وفي يوم الأحد من تو الناس خلونا كذا نسلط الضوء على صناعة المحتوى العماني. في وايد جهود شبابية عمانية دايما يسلطون الضوء على إبراز كذا المعالم السياحية الموجودة في سلطنتنا الحبيبة. فاليوم بناخذكم في جولة مختلفة في نزوة، لكن هذه المرة بعيون أهلها وبأسلوب وايد عفوي قريب من الناس، لدرجة أي حد يشوف المقاطع يشوفها وهو مبتسم. فمعنا صانع المحتوى أيوب الدغاري والطفل التاجر الصغير المعروف الملقب بالتاجر الصغير داود العنقودي، اللي قدروا هذا الثنائي الجميل أنهم من خلال محتواهم يعرفون أكثر على جمال نزوة وأماكنها وناسها وتفاصيلها الجميلة، وما فقط وقفوا في نزوة فقط، أيضا في عدة ولايات من محافظات الداخلية. يقول محافظة السلطنة، ليش محافظة السلطنة؟ مفروض محافظات السلطنة. حياكم الله معنا أيوب وداود.
1: حياكم الله ومساء الخير، وحقيقة في البداية نشكركم على هذه الاستضافة، وهذه ما غريبة عليكم دائما أنكم تسلطوا الضوء على الناس يعني وتبرزوا مواهبهم، فشكرا جزيلا.
0: العفو. وداود شخبارك؟
2: بخير الحمد لله.
0: كيف أمورك؟
2: زين الحمد لله.
0: جاهز ومتحمس حق اللقاء في تو الناس؟
2: جاهز.
0: تسمع للشبيبة؟
2: جاهز.
0: أوكي، كلمة جاهزة أنا بعتبرها أنه أيوة يسمع للشبيبة. طيب داود، صف كم داود؟
2: ثالث.
0: صف الثالث. شو أكثر مادة تحبها؟
2: رياضيات.
0: رياضيات، لأنها متعلق بالتجارة
1: أكيد.
0: طيب داود، خلينا قبل نروح كذا مع الطفل التاجر الصغير داود، داود في ناس كذا لما يشوفونك بعض الأشخاص يوقفونك يصورون معك؟
2: هي
0: لأنك صرت مشهور صح؟
2: هي.
0: فكيف ردت فعلك لما الناس تصورك؟
2: يجي يصوروني ويقول يبغي شيء منهم، يبغي إعلانات.
0: يا سلام، وانت تسوي لهم إعلانات بطريقة وايد حلوة. جميل، وكذلك عرفناك التاجر الصغير، فشو أكثر شيء تبيع وشو أكثر التاجر فيه؟
2: أبيع قشات وكيس وكيس بسح.
0: قشات وكيس بسح، جميل.
1: المندازي لا تنسح.
0: وشو بعد؟
2: المندازي.
0: يا سلام، علينا لما بروح نزوة أريدك تبيع لي، طيب؟ وأنا بشتري من عندك، أوكي؟ وبعد شفنا مقطع حق طفل داود، مقطع وايد اشتهر وما راح ننساه وما راح يغيب عن بال أتوقع كل عماني، لما تبيع سنور أو اشتريت سنور، ما أذكر المقطع شو كان؟
1: هو محصل سنور يريد يبيعه.
0: أيوة، محصل سنور يبي يبيعه.
1: أيوة، هي كلها تجارة، يتعلم التجارة، فهو أيوة. كله سوق ينباع فيه كل شيء، هو عنده كل شيء ينباع.
0: طيب السنور ايش صار عليه؟ بعته ولا ما بعته؟
2: مات. دعمت السيارة.
0: يا ربي، السنور مات ودعمت السيارة الله يرحمه، وما استفاد شي داود. طيب أيوب، كيف بدت فكرة انك توثق نزوة بهذه العفوية بهذه التغذية البصرية الجميلة وتقدمها للناس من خلال محتواك؟
1: احنا دائما نقول اذا في جمال وما في توثيق ما يصلح، واذا في توثيق بدون جمال ما يصلح. حقيقة منطلقا من ولاية نزوة، ولاية نزوة الغنية عن التعريف.
0: نعم.
1: يعني فيها مقومات كثيرة للسياحة، للتراث، الشباب، الجهود الشباب اللي حولوها من كانت بيوت طين مهجورة إلى نزل إلى جماليات نشوف يوم بعد يوم هذا التطور يزيد. فهنا تنطلق فكرة أن أنا هذا الشيء أو هذا الجمال لابد أني أبرزه وصوره والناس ثانية تشوف. اليوم أصبح التصوير هي عدسة تنقل كل شيء جميل في هذه السلطنة
0: أكيد،
1: وكل محافظات هذه السلطنة، فلا بد أن المصور دائما يطلع أي شيء جميل ويبرز للعالم.
0: نعم. طيب تبحث عن الأماكن المعروفة أو تحاول تعرف الناس اللي طبعا من خارج نزوة خارج الداخلية على أماكن جديدة، مشاريع جديدة؟
1: أكيد طبعا، يعني ولاية نزوة كل يوم شيء فيها جديد.
0: صحيح.
1: فواجبك كمصور أنك تبرز كل شيء ما هو جديد، لأنه اليوم التجديد مطلوب، والزوار والسائح كل ما يكون فيه شيء جديد هذا بحد ذاته يكون عامل جذب على أساس أنه إيش يوصل ويشوف المكان، فالتجديد دائما مطلوب. كنزوة، ولاية نزوة ما شاء الله التجديد فيها بشكل مستمر.
0: جميل.
1: فأكيد أنك كل شيء جديد كل شيء جميل يصير أنك توثقه وتبرزه ليس فقط في السلطنة وإنما للعالم.
0: نعم طبعا شفنا عدة إعلانات عفوية وجميلة تجمعكم كثنائي أيوب الدغاري والطفل داود العنقودي، فهذه الإعلانات نلاحظها نحن وايد عفوية، مقاطع كذا تمثيلية وفعلا يقنع المشاهد أو يقنع المتلقي بهذا الإعلان. فهل دايما تحضرون كذا تحضير منظم وتعملوا مثل كتابة إعلان ومحتوى إبداعي أو أن كل شيء عفوي؟
1: هو احنا مشينا على مبدأ العفوية،
0: نعم،
1: وكل شيء بسيط يصل للقلب بسرعة بدون تكلف بدون رسميات بدون تصنع. الحين الناس شوية يعني تحب العفوية. انت اليوم لما تصنع اعلان انت جالس ما فقط تصنع اعلان، تصنع فيلم او قصة قصيرة تجبر المشاهد وتشوقه بهذا الاسلوب والعفوية انه يتابع الاعلان من بدايته لنهايته، ما تخليه يمل ويطلع من الاعلان.
0: فعلاً.
1: لأنك أنت اليوم جالس تصنع إعلان بغض النظر عن المحتوى، تريد صاحب الشركة أو البراند اللي تعلن له يكون مستفيد، فأنت لابد أنك توظف أساليبك. طبعاً المصورين وصناع المحتوى كثير، ولكن هنا يختلف كل شخص كيف جالس يطلع المادة.
0: جميل.
1: كيف جالس يطلع المحتوى. فهي اجتهادات وخلف الكواليس الله يعلم يعني كيف التعب، وخصوصاً داود يعني طفل في صغير في العمر.
0: نعم.
1: ولكن الحمد لله يعني في تطور كبير في مستوى، وإحنا نطمح أن نوصل المادة والإعلان للمشاهد بطريقة جميلة وحلوة وتكون بطابع التقليدي واللهجة العمانية، ما نخرج من إطارها يعني.
0: فعلاً لاحظت
1: هذا أهم شيء.
0: جميل، وفعلاً يعني من خلال محتواكم كأيوب الدغاري وداود العنقودي لاحظنا أن في وايد أشياء تميز نزوة عن نقدر نقول يعني تخليها كذا مختلفة عن ولايات. طبعاً كل ولاية يعني من ولايات سلطنتنا الحبيبة مميزة، لكن نزوة شفناها مختلفة بعيون صناع المحتوى بالتحديد في محتواكم. فشفنا وايد كذا محتوى جميل معكم، بس شو أكثر محتوى تشوفه قريب منك؟
1: أكثر محتوى
0: مقطع مثلا قريب منك؟
1: هي المقاطع كثيرة دائما اللي تصنعها بحب وتكون مشتغل فيها وعامل كل جهودك إنها على أساس إنه هذه المادة تطلع صح. أكيد إنك مثل ما يقال من حب شيء أتقنه.
0: نعم.
1: أنت الحين لما تصنع فيديو ولا شيء ما تعمل هذا الفيديو بس مجرد إن أنا أعمل إعلان وخلاص أقبض المبلغ، لا، أنت الحين جالس إحنا إيش نسوي؟ نعمل الإعلان وفي نفس الوقت نروق للمنطقة. كيف؟
0: أيوة.
1: أنا خلال ما أنا أسوي الإعلان أبرز زوايا ولاية نزوة،
0: فعلاً
1: حارة العقر، الأماكن الجميلة كذا، أنا إيش جالس أبرز المكان الجميل وبطابع حلو وتراثي ووصل المادة الإعلانية للمشاهد.
0: جميل، وفعلاً جهودكم تشكر وتذكر، وواضح إن في وايد جهود لصناعة هذا المحتوى لدرجة الواحد يتابع هذا المحتوى وما يمل منه. طيب نرجع لك داود. داود طبعاً خلاص نحن عارفين لقبك التاجر الصغير، من أول شخص لقبك بهذا اللقب التاجر الصغير؟
2: أيوب دغاري.
0: أيوب دغاري،
1: يعطيك العافية.
0: طيب بس خبرنا كذا كيف بدأت قصتك مع التجارة؟ من شفت كذا يعني
2: أول شيء مع السنور؟
0: مع السنور. السنور هو اللي خلاك تصير تاجر؟
2: هي.
0: جميل، وكيف صرت تحب كذا البيع والشراء وتحب سوق نزوة؟
2: بالقشاط أتقلس تبيع.
0: أيوة، وتحب كذا البيع، بس من شجعك على البيع أكثر؟
2: عمي ناصر.
0: عمك ناصر، جميل، عمك ممكن حتى أخوك، صح؟
2: صح.
0: فأهلك وأسرتك كذا يشجعونك أنك تكون تاجر صغير، وإن شاء الله يا داود نشوفك لما تكبر تاجر كبير بإذن الله. بس عاد يوم بتصير تاجر كبير وثري وايد لا تنسانا. طيب ولا بتنسانا؟ بتصير خلاص
2: ما انساكم،
0: ما تنسانا صح؟ طيب داود خبرنا، طبعا داود لأنك من نزوة، بس إيش أكثر شيء تحبه في نزوة؟
2: سوق نزوة.
0: تحب سوق نزوة؟ ليش تحب سوق نزوة وايد؟
2: لأنه يبيع هناك، يبيع قشاط.

0: مقطع جدا عفوي فانتشر حتى مشاهدات كثيرة كان فيه المقطع.
1: أيوة. وداود بعد لاحظنا عندك موهبة التمثيل ما شاء الله، تحب التمثيل؟
2: أي.
1: تحب تكون ممثل ولا لا؟
2: أحب.
1: تحب تكون ممثل؟
2: أي.
1: ودايما كذا التعب أيوب والتعب أخوك لما تصنعون مثلا تعملون مقطع وتمثلون، ولا على طول تحفظ الكلام؟
2: مراتين ما أحفظ.
1: مراتين ما تحفظ ومراتين تحفظ، وايد أشياء تحفظهم صح؟ طيب داود أيضا لما ناس تعرفت عليك هيش أكثر تعليق أو موقف كذا فرحك؟ كلام الناس يقولوا لك؟
2: قول أنت لعيني فايزين.
1: أوكي في العيد هو يحب كلمة تهنئة في العيد،
0: هو ما أعطنهم درس خصوصي في ردود العيد.
1: أيوة. طيب داود جميل داود، خلص أنا يوم بروح نزوة بألاقيك طيب؟ ولا بتنساني بتقولي لا أنا ما أريد أشوفك؟
2: ما أنساش.
1: ما تنساني جميل. طيب أيوب هل تشوف أن المحتوى فعلا العفوي يعني أكثر يوصل صورة المكان وطبيعة جمال المكان والناس بشكل أصدق من المحتوى المرتب واللي وايد مخطط حقه أو لا؟
0: أكيد طبعا الإنسان أو صانع المحتوى كل ما كان على طبيعته وينقل المادة ببساطة وعفوية مثل ما خبرتك سابقا أنها توصل للقلب وقلب المشاهد بكل حب وبساطة بشكل أسرع، بعيدا عن التكلف بعيدا عن التصنع، فالعفوية دائما هي لها دور كثير وأثر طيب.
1: نعم، فيعني مثلا ما يحتاج صناعة المحتوى مثل ما البعض يعتقد أدوات مثلا غالية، يعني نقدر نقول سيناريوهات مرتبة ومنظمة، أبدا ما يحتاج كل هالتعقيد.
0: مثل ما يقول مثل جود بالموجود.
1: أيوة.
0: أنت أهم شيء الفكرة كيف جالس توظف الفكرة، كيف جالس تخرج، يعني مثلا في التصوير أنا أستعين بمصور أكيد
1: طبعا،
0: ولكن كل ما يشوفه من مونتاج ومن تعديل مقاطع وهذا كله شغلي الخاص.
1: نعم،
0: فما محتاج يعني في أعمال تحتاج، ما نقول في أعمال تحتاج إلى معدات، يعتمد المادة والحجم. أيوة. المادة والجهد اللي جالس يطلع، بس أنا كله شغلي على التلفون أو الآيباد والمونتاج كذلك يكون، فهي والمايك يعني. طيب. كلها أدوات بسيطة.
1: نعم جميل، هل تشوف فعلا صناعة المحتوى تعتبر كذا وسيلة لتعريف السياح سواء من عمان أو خارج عمان، يعني تعريفهم بجمال عمان وسياحة في عمان وتشجعهم على أنه يعني تعزز من السياحة في عمان أو لا؟
0: أكيد أكيد، صناعة المحتوى دائما مثل ما خبرتك أنت، ولو أنك قال تسوي إعلان لكن ضيف هذا الإعلان جمالية المكان اللي قال نقله. أنت هنا تستهدف ما فقط الناس اللي باي الإعلان أو الناس اللي أو صاحب الإعلان أو البراند، أنت جالس تبين للناس زوايا كيف جمال المنطقة.
1: نعم.
0: كيف جمال ولاية نزوة افترضنا، فإله دور كثير أهم. نعم. شيء أنت كيف توظف أفكارك وكيف تطلع بالمادة بالشكل الجميل واللائق.
1: نعم، خصوصا الحين بادي الجو يتعدل فأتوقع
0: شتاء.
1: السياحة أيوة السياحة أكثر بتزيد.
0: أكيد.
1: في سوق نزوة.
0: أكيد.
1: فبيكون في محتوى أكثر راح نشوف بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: طيب تركيزك فقط على نزوة، لأني شفت أنا مرة مقطع حقك في الجبل الأخضر وبصراحة يعني أول ما شفت المقطع قلت ما شاء الله، يعني كيف أيوب عنده هذه الشجاعة تمشي على مدرجات الجبل الأخضر.
0: أيه.
1: وعلى الحواف، فما أعرف يعني هل كنت تشوف يعني عادي الأمور طيبة
0: طبعاً،
1: ولا فعلا المقطع يخوف؟
0: لا يخوف. هو على الواقع المكان يخوف.
1: أيوة.
0: ولازم أنه بحذر. فبحد ذات التصوير العفوي اللي صار أنك تتوصل رسالة أنه المكان جميل ولكن يحتاج لعناية بسيطة. اللي هو يعمل له حواجز، لأنه هناك المكان جميل والنزول ممكن في ناس عندهم قوة قلب، في ناس ما تتحمل، ولكن الغلطة هناك يمكن تكلفك شيء، يعني حاجة لا يعقب، أو كما تقول حاجة يعني تكون صعبة.
1: أيوة.
0: فمكان جميل ولكن أحيانا يستحق أنه شوي بعض الاهتمام أو أنه السيفتي.
1: نعم. طيب الحين كذا كلمة أخيرة قبل أن نختم اللقاء، لو قلنا لك أيوب أنك كيف توصف نزوة بكلمة واحدة أو بجملة واحدة؟
0: نزوة ما أقدر أوصفها بكلمة واحدة. وإنما الحديث يطول فيها.
1: نعم.
0: ولكن ما نقول غير ممكن أن نزوة الغرام بكل مقوماتها، ونتمنى الجميع أنه يزور هذه الولاية الجميلة. طبعا ولا هو قصور بباقي ولايات السلطنة.
1: نعم.
0: ولكن بصراحة الجهود الشباب اللي جالسة تبذل هناك يوم بعد يوم.
1: نعم.
0: تطلع بشيء أجمل وشيء جميل، ومثل ما يقولوا الشتاء قادم وكيف.
1: أيوة.
0: فعاليات بتزيد والأشياء. أكيد. الجميلة بتكون أفضل، وقابلية السياحة والشتاء يكون يعني أكثر بحكم أنه الجو يكون لطيف ومساعد.
1: نعم. طيب داود قل كذا كلمة، كيف تشوف نزوة بكلمة؟

0: كلمة بجملة؟
1: تعال زور سوق نزوة.
0: يا سلام
1: سوق نزوة جميل.
0: يا سلام. إذن هذه دعوة من التاجر الصغير داود العنقودي. مرة ثانية يقول هالدعوة،
1: تعالوا سوق نزوة جميل.
0: يا سلام. إذن تعالوا سوق نزوة جميل مستمعينا، وسوق نزوة حلو مثل عماننا الحلوة. فطبعا هذا كان لقاءنا مع صانعي المحتوى الثنائي الجميل اللي دائما نستمتع بمحتواهم، أيوب الدغاري والتاجر الصغير داود العنقودي، اللي أخذونا اليوم في جولة كذا مختلفة نشوف نزوة بعيون أهلها، بجمال أماكنها وطيبة ناسها، وأيضا بتفاصيلها العفوية. فكل الشكر لكم.
2: الشكر موصول لكم قبل كل شيء، وشكرا لهذه الاستضافة مرة ثانية، واحنا دائما مكملين بعض، انتم قائمين بدوركم واحنا قائمين بدورنا، والله يعطيكم الف عافيه.
0: اكيد باذن الله، ودائما حلو عمان بتظل حلوه في عيون كل سائح وفي عيون اهالي سلطنتنا الحبيبه.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

أسعد الله مساكم مجدداً مستمعين الأحبة. طبعاً كنا كذا في لقاء عفوي جميل مع الثنائي أيوب الدغاري والطفل الصغير داود. فمريم الحوسنية متابعة وتقول كل التحية للطفل داود. وعلى موضوع حلقتنا اليوم مريم الحوسني، طبعا نذكركم مستمعين موضوع حلقتنا اليوم، شو الشيء اللي تغير فيك والناس ما لاحظوه بس انت ملاحظ على نفسك انك فعلا تغيرت. فمريم الحوسني تقول اكثر شيء تغير فيني ان صرت ما اهتم وايد بكلام الناس. قبل كنت احسب حساب كل كلمة وكل تصرف، الحين صرت اقول دام الشيء ما في غلط وانا مقتنعة فيه خلاص ما يهمني رأي الناس. جميل يا مريم، دام ان احنا نسوي الاشياء اللي احنا مقتنعين فيهم واشياء ما قاعده تضر غيرنا واشياء بالعكس يعني قاعده تناسبنا وتناسب الاخرين، فليش نروح للاراء السلبيه مثلا؟ كذلك تحياتي لك يا خالد الهنائي. خالد الهنائي يقول انا تغيرت في طريقه تعاملي مع المشاكل خصوصا في وظيفتي. يقول قبل اي مشكله تصير في العمل أنا وايد أهتم وأدقق وأحس الدنيا تهت، الحين صرت أهدأ وأفكر هل الموضوع يستاهل كل هذا التفكير أصلاً، لأني كنت أفكر وحتى في خارج الدوام واكتشفت أن أغلب الأشياء في العمل تعدي وبالعكس تتصلح. كل تحية لك يا خالد الهنائي. جميل هذا الوعي، حلو لما نحن كل ما نكبر كل ما نحس أن في أشياء كنا نشوفها وايد مهمة بعدين صرنا نشوفها لا الأشياء عادية، مثلا أننا نهتم وايد بالمشاكل اللي تصير مثلا في العمل أو أيا كان. خصوصا مستمعينا ترى العمل طبيعي جدا يكون فيه مشاكل، طبيعي يكون فيه مخاطر، فيه أزمات، عشان كذا يقولك أن من المهارات المفروض كل موظف يكتسبها اللي هي إدارة المخاطر. فلولا المشاكل اللي تصير في العمل ما راح نكتسب مهارة إدراك أو مهارة إصلاح المخاطر أو إدارة المخاطر. أيضا رسالة أخرى، كل التحية لك يا ناصر بن محمد زياد، يقول تبقى عبارات مساء الخير وسيلة بسيطة لنشر المحبة والتفاؤل بين الناس، فكلمة جميلة في بداية اليوم قد تصنع فرقا كبيرا في مزاج من نحب. اجعل مساءكم مليئا بالأمل والطاقة الإيجابية وشارك من حولك كلمات تمنحهم السعادة والبداية المشرقة. ومع الأجواء الجميلة الطبيعية وبداية يوم أسبوع جديد نقول نرجو من الجميع الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين وتأسلوب السلام إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب. تحياتي لكم جميعا، مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بنيابة سمادشان بولاية المضيبي. تحياتي لك يا ناصر بن محمد الزيادي. أكيد مستمعين العادات الصغيرة اللي نحن أحياناً ما نلاحظ عليها ترى تصنع نسخة مختلفة منك، نسخة أجمل، نسخة أفضل، لأن التغيير الكبير غالباً أكيد ما يبدأ بقرار ضخم ولكن بسلوك صغير يتكرر. ففي إحدى الدراسات المنشورة، طبعاً هذه الدراسة بحثت العلاقة بين العادات والهوية ووجدت ارتباطاً بين العادات التي ترتبط بقيم الشخص وأهدافه وبين الطريقة التي يرى بها نفسه وهويته. أيضاً خلوني أشارككم مراجعة مستمعين، مراجعة منهجية وتحليل نشر عام 2025 شمل أكثر من 13 ألف مشارك. وجد الباحثون علاقة إيجابية قوية بين العادات والهوية في سلوكيات صحية مثل النشاط البدني والأكل الصحي والشرب. يعني أحيانا مثل ما ذكرت لكم مستمعينا ما تنتبه أنك تغيرت، لكنك لو قارنت يومك بيوم قبل سنوات بتكتشف أن التفاصيل الصغيرة صارت يعني كذا جزء كبير من شخصيتك. ممكن لما صرت أكبر ويعني كبرت صرت تعرف قيمة نفسك أكثر، وهذه من الأشياء الحميدة أكيد. فيعني من التغييرات اللي تصير انك تصير خلاص تعرف حدودك، ما صرت توافق على كل شيء عشان ترضي الاخرين، وما صرت تحس انه وايد مهم انك تضطر تشرح كل قرار تتخذه، وصرت تعرف ان رفض شيء ما لا يعني انك شخص سيء،
وأنك أنت إنسان مرفوض. إذا باب يعني أنت طرقت الباب وتم الرفض فهذا معناته أنك أنت شخص بالعكس زين، لكن الرفض أمر طبيعي جدا. كذلك في مقال مستمعين قريته وأبقى أشارككم إياه الملخص، مقال 10 أشياء يمكن أن تغير حياتك إلى الأبد. فطبعا نختصر لكم هذا المقال، يشير إلى أهمية تقبل الإنسان لذاته وعدم جعل رفض الآخرين أو عدم اختيارهم له سببا يمنعه من الاستمرار والتقدم. فضروري الواحد يتقبل ذاته، وتقبل الذات ما يعني أنك أنت ما تتطور تقول أنا تقبل ذاتي إذا ما لازم نتغير وأتطور، بالعكس ممكن تتقبل نفسك اليوم وفي الوقت نفسه تشتغل على نسخة أفضل منك. كذلك مستمعين البعض كان وايد يخاف، مثلا يخاف انه يقدم على وظيفة محددة ويرفض، مثلا يخاف انه يتعلم على سبيل المثال مهارة الغوص ويصير شيء خطير. مثلا في وايد ناس يعني ودهم يجربون وايد تجارب، مثلا البعض طيران الشراعي او كذا اشياء المغامرات وهذه الامور، فيقولك انا اخاف. لكن السؤال الحين، هل الخوف ما زال يمنعك أنك أنت تستمتع في حياتك أو لا؟ فدائماً في مراحل معينة من حياتنا مستمعينا الخوف يقرر عنا، أخاف أبدأ، أخاف أفشل، أخاف أغير وظيفتي، أخاف أتكلم والناس تفهمني غلط، أخاف أجرب وأخاف أقول كلمة لا وأصير إنسان منبوذ. لكن من الأفكار المطروحة في المصدر الثاني أن مواجهة الخوف والخروج تدريجيا من منطقة الراحة يمكن أن تكون جزءا من عملية التغيير، مع البدء بخطوات صغيرة وخطة واقعية بدل القفز إلى شيء أكبر من القدرة على التحمل. فلذلك مستمعين أحيانا التغيير اللي ما يلاحظه أحد هو أنك سويت الشيء اللي كنت أنت تخاف منه. وعلى طار التجارة وعلى طار صناعة المحتوى، في ناس وايد ودهم يكونون صانعين محتوى بس يخافون من كلام الناس. أنا إذا طلعت وكشفت وجهي هل الناس بتعارض؟ هل الناس بتقول إن أنا شخص سيء على سبيل المثال؟ لكن بس هو يواجه خوفه ويبدأ فعلا بيلاحظ صناعة المحتوى مثلا عزز من سياحة، من السياحة عزز من الاقتصاد، لما مثلا ينشر عن مشاريع عمانية صار وايد يفيد نفسه ويفيد المجتمع. وأيضا ما تلاحظون مستمعين في ناس عايشين كذا من سنوات وهم يرجعون لموقف وايد قديم، يقول لك والله يا ريتني لو سويت كذا، يا ريتني لو اخترت التخصص الفلاني، أو يا ريتني لو ما قلت كذا حق المدير وطردني على سبيل المثال. لكن من الأفكار الواردة في طبعا هذا المقال أن الاستغراق في الندم على الماضي قد يسحب الانتباه من الحاضر والمستقبل، بينما الشيء الذي يمكن للإنسان التحكم فيه الآن هو اختياراته الحالية وطريقة عيشه لما هو قادم. ممكن من الأشياء اللي تكون أنت متغير فعلاً أنك صرت تعيش اللحظة. يعني أحيانا الإنسان يعلق ساعات على شيء وايد مستقبلي، لما أتوظف راح أصير كذا مثلا، لما أتزوج، لما أشتري بيت، لما أسافر، لما أوصل لهدفي، والمشكلة الحياة تمشي وتمشي وتمشي وهو واقف على عتبة الانتظار. فمستمعين أشير هذا المقال لأن التركيز المفرط على السعادة المستقبلية قد يجعل الإنسان يفوت لحظات جميلة موجودة أمام الآن، وأن الامتنان وتقدير اللحظات اليومية يمكن أن يكون جزءاً من الشعور بالسعادة في الحاضر. فأكيد مستمعينا يمكن التغيير اللي ما لاحظه أحد فيك هو أنك صرت تستمتع بكل لحظة تعيشها، تستمتع مثلا بمشروبك، تستمتع بجلسة الأهل، تستمتع لما تكون وحدك، يالس وحدك، تتغدى وحدك، تطلع مطعم وحدك، تروح تمشي على البحر وحدك، أو بمكالمة شخص تحبه، أو بمشوار بسيط في السيارة. فبدل ما تقول بس لما تتحسن حياتي بكون سعيد، حلو أنك تعيش اللحظة. ونحن نتمنى لكم أكيد مستمعين دائما سعادات مختلفة، ونتمنى لكم دائما كذا تكونوا سعداء ومبتسمين.

مستمعينا طبعا تباعا لشيرين، هذه من أكثر الأغاني اللي الناس وايد تسمعها من شهر 5، من يوم ما صارت موجودة هذه الأغنية. جماهير شيرين بدوا في هذه الأغنية. طبعا مستمعينا، من الأخبار الفنية، شيرين عبد الوهاب تواصل وعدها لجمهورها بمزيد من الأعمال الغنائية الجديدة. شيرين طرحت مؤخرا اغنيتين جديدتين بعنوان كان عندك كم سنة، رح نسمعها بعد شوي، وايضا اغنية خاين، واللافت ان الاغنيتين نزلا في توقيت واحد ضمن النشاط الفني المتواصل لها خلال

وبحسب ما أعلن شيرين ما زالت مستمرة أكيد في طرح أعمال جديدة خلال شهر أكتوبر ضمن ألبومها الجديد، واللي من المنتظر أنه يضم مجموعة متنوعة من الأغاني والألوان الموسيقية.

وبالتحديد في 2026 مستمعينا ما لاحظت أنه ما شاء الله شيرين عبد الوهاب في هذا العام تحديدا وفي هذه السنة كذا يعني رجعت وعودة قوية جدا بشكل تدريجي للساحة الغنائية، وهذا اللي أسعد محبي شيرين. فبعد الحضن شوك واتباعا اللي الحين نسمعها وغنية بحرية مع محمد حمائي، جاءت الأغنيتان الجديدتان لتضيف محطات جديدة إلى عودتها الفنية.

وأكيد طبعاً جمهور شيرين سعيد بهذه العودة للساحة الغنائية، وأيضاً لاحظنا آراء وكومنت من الفنانين تعليقاتهم تشجيعهم لشيرين عبد الوهاب إنها تقف من جديد وتبدأ من جديد. وأكيد يبدو جمهور شيرين على موعد مع المزيد من المفاجآت والإغاني خلال الفترة القادمة. فهل أنتم من جمهور شيرين وأي أغنية من أعمالها الجديدة عالقة في بالكم أكثر؟ نسمع الأغنية الجديدة عندك كم سنة؟

0: خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
2: مستمعينا، صرنا نحن نعرف إذا شخص كاتب تعليق عن طريق أو بمساعدة شات جي بي تي، أو مثلاً جوابه كان من شات جي بي تي، لأن الأسلوب وايد متشابه. لكن في تقرير طبعا رصد من سكاي نيوز ونقلا عن موقع تومز جايد، فيقولكم في 9 أوامر تغير طريقة استخدامك لشات جي بي تي بنتائج أدق وأفضل وردود بلا حشو وبلا كلام زايد وبلا ذيل الأجوبة الطويلة وايد. فطبعا قلت خلوني كذا نساعد بعض بهذا الموضوع ونعرف كيف نتعامل مع شات جي بي تي بحيث أن نحصل على أفضل النتائج وأفضل الأعمال، خصوصاً الأشخاص اللي يحبون كذا يختصرون رسائلهم بدون ما يكون في رسائل طويلة. فحتى أحياناً في أوامر نحن نطلب من شات جي بي تي نقول له، نسأل سؤال ونقول له بين قوسين اختصر. عموما أنه نقل عن موقع تومز جايد 9 توجيهات تستخدمها الكاتبة أماندا كاسويل لضبط طريقة استجابة شات جي بي تي، موضحة أنها ليست أوامر سرية تفتح قدرات مخفية، وإنما صيغ تساعد المستخدم على تحديد نوع الإجابة التي يريدها، وهذا المطلوب. مثلا من أبرزها تقدرون ترسلون حق شات جي بي تي وتكتبون اكتب بطريقتي عند تحرير النصوص، طبعا مع تحديد أن المطلوب تصحيح الأخطاء وحذف الحشو دون إعادة كتابة النص بالكامل. فلما ممكن تأمره أن اكتب بطريقتي، هذا معناته أنه راح يكتب طريقة إنسان، والناس ممكن ما بتنتبه وايد إذا كان هذا من شات جي بي تي ولا فعلا كتابة إبداعية من صنع الإنسان نفسه. وأيضاً في أمر ثاني ممكن تسألون أو تستخدمون هذا الأمر الثاني لشات جي بي تي، مثلاً تقولون انتقد فكرتي. طبعاً لما تأمرون انتقد فكرتي للحصول على مناقشة للعيوب والمخاطر والمعلومات الناقصة قبل اتخاذ قرار بشأن مشروع أو شراء منتج. أيضاً التقرير كذلك مستمعينا يقترح استخدام أعطني الخلاصة عشان ما يطولها وايد. فتقدر تأمر شات جي بي تي وتقول أعطني الخلاصة لاستخراج أهم المعلومات من التقارير الطويلة وتجاوز ما أعرفه، عندما يكون المستخدم ملما بأساسيات الموضوع ويريد التركيز على الجوانب المتقدمة والأخطاء التي قد يغفل عنها أصحاب الخبرة. كذلك مستمعين في طلب آخر ممكن تطلبونه لشات جي بي تي ويعطيكم نتيجة وايد أفضل وأحسن، اللي هو طلب تقدرون تقولوا له أرني ما تغير. طبعا لما تطلبون من شات جي بي تي وتقولوا له أريني ما تغير طبعا عند مراجعة النصوص، بحيث يعرض شات جي بي تي الجمل التي عدلها فقط مع صيغتها الجديدة، إلى جانب حول الرد إلى نقاط للحصول على إجابة مختصرة ومرتبة بحسب الأهمية. كذلك مستمعينا تشمل التوجيهات أيضا قارن في جدول، يقدر طبعا شات جي بي تي قارن في بعض الجداول مع تحديد معايير المقارنة المطلوبة، أو كذلك دافع عن الرأي المعاكس إذا كنت أنت مطلوب منك مناظرة محددة أو تريد دافع عن رأي أنت تختلف معه، فتقدر تطلب منه هذا الطلب، دافع عن الرأي المعاكس لاختبار القرارات من خلال عرض أقوى الحجج المضادة لها. أيضا الأشخاص اللي عندهم مقابلات مثلا أو عندهم اختبارات شفهية، فممكن تسأل شات جي بي تي تقول له اسألني قبل أن تحل. إذا عندك أنت مجموعة مسائل وتبي تختبر نفسك، تقدر تطلب من شات جي بي تي وتقول له اسألني قبل أن تحل في المسائل التي تحتاج إلى مزيد من المعلومات قبل اقتراح الحل. طبعا مستمعين هذا تقريبا 9 أوامر ممكن أنت تأمر فيها شات جي بي تي، ويكون كذا أوامر مناسبة وتحصل على نتائج وايد أفضل. أيضا ما ننسى مستمعين أن التقرير أشار إلى إمكانية تعريف توجيهات خاصة داخل المحادثة، كأن يحدد المستخدم مسبقا أن كلمة راجع يعني تصحيح اللغة من دون تغيير المعنى، مع تحديد طول الرد وشكله وفق طبيعة المهمة. وأكد أن تحسين صياغة الطلبات يساعد أيضا في الحصول على إجابات أكثر ملائمة، لكنه لا يضمن صحة المعلومات، ما يجعل مراجعة الحقائق والأرقام ضرورية قبل النشر أو اتخاذ القرارات. وفعلا مستمعينا ترى يعني ممكن احنا نأمر هذه الأوامر، بس عشان نحصل على نتائج أفضل بعد نجتهد نحن بدون كذا مساعدة الاي اي، وروح نبحث نحن عن المصادر عشان يكون عندنا مصادر حقيقية ويكون عندنا أرقام صحيحة. إذن مستمعنا هذا 9 أوامر تقدر تغير طريقة استخدامك لشات جي بي تي، فخبرني إذا عندك أوامر أخرى وإذا عندك كذا أفكار أخرى تعطيك نتائج أفضل، فشاركنا على 94777975.

0: أنت تستمع لبرنامج دو الناس.
1: نرجع لرسائلكم وشاركاتكم مستمعينا لموضوع حلقتنا اليوم، شو الشيء اللي تغير فيك والناس ما لاحظوا هالشيء. فأمل الشامسي تمس عليكم، أمل الشامسي، وتقولكم أمل الشامسي إن أكثر شيء تغير فيها بعد ما صارت أم إنها صارت أقوى. تقول أمل الشامسي كنت أتأثر من أشياء

المستمعين يا رب. ما لاحظتوا شيء مستمعين أن أغلب المشاركات على أن إرضاء الآخرين، أن أول كانوا يحاولون يرضون الآخرين بعدين تغيروا، بعدين صاروا يعني لما صاروا أنضج صاروا أكثر إدراك وأكثر تركيز على أهدافهم الخاصة وعلى أحلامهم أيضا. وأحيانا مستمعين أيضا كذلك الأحلام والأهداف نفسها ممكن تكون متغيرة، لأن مستمعين أحيانا نعتقد أن النجاح يعني أن نحن نتمسك بنفس الحلم اللي يعني اللي حلمناه من الطفولة إلى الأبد، لكن الإنسان يتغير، اهتماماته تتغير، شغفه يتغير على الأمور. ممكن هو حقق حلم محدد بس ما شاف نفسه فيه، فممكن يبحث عن حلم جديد وهدف آخر. فأيضا ضروري طبعا يكون عندنا أهمية وجود معنى واتجاه للحياة، ثم تحويل ذلك إلى أهداف طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى مع المرونة في تعديل هذه الأهداف عندما تتغير ظروف الحياة. يعني يمكن حلمك وأنت في العشرين غير حلمك اليوم وأنت في هذا العمر. طبعا هذا ما بضرورة تراجع أو اكتئاب أو تبلد أو أيا كان، بس أنك فقط عرفت نفسك أكثر وتعرف أن الإنسان دايما يتغير. وأكيد مستمعين أن التعلم يغير الإنسان حتى لو ما لاحظ أحد. كل مهارة جديدة نتعلمها تضيف لنا شيء، ممكن معرفة، ثقة، قدرة على التعامل مع موقف جديد، أو حتى طريقة مختلفة في التفكير. فأيضا مستمعينا لما كنت أبحث عن هذا الموضوع في نقطة أذكر أنه وايد شدت انتباهي، طبعا أن التعلم وله معرفة أو التعلم لها علاقة قوية في اكتساب الخبرة والمعرفة وبين تنمية الثقة بالنفس والقدرة على التكيف والإبداع والتعامل مع المجهول. كلنا نبى أن دائما ثقتنا بنفسنا تكون للأبد، وكلنا نبى نكون قادرين على التكيف، وكلنا نبى نكون مبدعين في كل شيء. فأكيد التعلم اللي يلعب دور وايد، واكتساب الخبرة والمعرفة يلعب دور وايد أنك تكتسب هذه الصفات. فأحيانا الإنسان يكتشف هذا التغيير لما يرجع لشيء كان صعب عليه قبل سنوات ويقول غريبة الحين صار الموضوع وايد سهل. طبعا ما لأن العالم تغير، لكن أنت اللي تغيرت. طبعا هنا السؤال مستمعينا، هل الناس ما لاحظت التغيير لأنك ما أعلنت عنه؟ فطبيعي مستمعينا ما كل تغيير يحتاج مثلا نعلن حق الناس أو نخبر الناس. في تغييرات وايد تصير بصمت، مثلا قرار أخذته بينك وبين نفسك، مثلا أنك أنت تخفض من وزنك مثلا، أو أنك تغير من عادة محددة، تغير من نظامك الغذائي، تتحرك وايد، تسوي رياضة وايد، أو مثلا أنك واجهت خوفك أو رجعت لحلم كنت مأيس منه بس رجعت تؤمن فيه. فطبعا عادي هذه التغييرات تحدث بصمت. والأبحاث حول تغير الهوية مستمعينا تشير إلى أن بعض التغييرات في الهوية الشخصية تحدث مع تدخلات وتجارب مختلفة، لكن الأدلة ليست كلها بنفس القوة، وهذا يعني أن التغيير الشخصي عملية معقدة وليست مجرد قرار لحظي. وأكيد مستمعينا هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي خلاك كذا تتغير والناس ما لاحظوا فيك؟ يمكن اليوم وانت كذا قاعد تسمعنا وتسمع للشبيبة اكتشفت ان في اشياء وايد اتغيرت في نفسك، اشياء يمكن حتى اقرب الناس ما لاحظوها. فيمكن صرت اقوى او صرت اهدى او صرت اكثر وعي بنفسك، أو يمكن ما وصلت بعد للشخص اللي تتمنى تكونه، لكن يكفي أنك تتحرك خطوة بعد خطوة. فلا تستصغر التغييرات الصغيرة، لأن الإنسان ما يتغير في يوم وليلة، لكنه يتغير مع كل قرار وكل تجربة وكل مرة يختار فيها أنه يتعلم ويبدأ من جديد. فإذا كان في شيء يتغير فيك وما لاحظ أحد، لا تتريى تصفيق من عند أحد أو كلام مدح من عند أحد. يكفي أنك أنت تعرف كيف تعبت والجهودات اللي أنت سويتها لين ما وصلت لهذا التغير الجميل. وذكروا دائما مستمعين الأحبة، ما مهم كم مرة نحن تغيرنا، المهم أن نستمر في التغيير إلى الأفضل وبالطريقة اللي تصنع منا النسخة اللي نرضى عنها. وأكيد نحن بهذا

الكلمات نختم تو الناس. طبعا اليوم نختم الحلقة بإذن الله تعالى، نتلاقى بكرة بإذن الله بنفس الموعد من 6 إلى 8، بس خلكم مثبتين الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، لأن عيد الخويطري وبدر البلوشي يتريون منكم تقييم للعب منتخبنا الغالي أمس، ونقول القادم أجمل إن شاء الله.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخير.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: الخير من برنامج صافرة الخليج عبر إذاعة الشبيبة. مساء خليج الديار العربية 27، مساء الجولة التي أسدل فيها نصف النهائي ستارة، وترك لنا منتخبين في طريقهم طبعا إلى النهائي، وترك لنا منتخبنا العماني خارج المنافسة لكن مرفوع الرأس. بالأمس مستمعينا عاشت جدة ليلتين من ليالي الخليج الكبيرة. السعودية تعبر إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية أمام قطر انتهت بركلات الترجيح، والإمارات تحجز بطاقتها على حساب منتخبنا بهدف وحيد. نعم النتيجة تقول أن عمان أو منتخبنا خارج المنافسة، لكن تفاصيل المباراة تقول أن الحكاية لم تكن بهذه البساطة. منتخب قاتل، حاول، صمد، ورفض أن يستسلم حتى صافرة النهاية. وحارسنا إبراهيم المخيني كان أحد أبرز نجوم المواجهة، فيما كان هدف عثمان كامارا كافيا لمنح الإمارات بطاقة العبور. واليوم مستمعينا في صافرة الخليج ما نريد طبعا نتوقف فقط عند هذا السؤال، ليش احنا خرجنا، بل منحتاج ان نسأل ما الذي قدمه المنتخب وماذا كسب من هذه البطولة، وهل رأينا ملامح منتخب يمكن ان نبني عليه في المستقبل. راح نفتح ان شاء الله تعالى اكيد ملف الاحمر من هنا من برنامج صافرة الخليج في اذاعة الشبيبة من مسقط، نرصد صدى الجماهير والاعلام، نقرأ ما حدث في نصف النهائي، نقف عند كلمات المدرب طارق السكتاوي وكذلك ايضا الاشادة التي جاءت من الجانب الاماراتي. ومن نصف النهائي نفتح ايضا مستمعي الكرام صفحة النهائي، السعودية والامارات، اخضر يستند إلى جماهيره وأبيض يبحث عن اللقب، فمن يكتب الفصل الأخير من حكاية خليجي 27؟ إذن نمسي عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله، للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس وعلى أيضا مواقع التواصل. وهذه أيضا تحية مسائية للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في صلالة. نروح على موضوع أو سؤال حلقة اليوم مستمعينا في صافرة الخليج، كيف تقيموا مشوار الأحمر في خليج الديار العربية 27؟ كيف تقيموا مشوار الأحمر في خليج 27؟ وقبل كل ذلك مستمعي الكرام خلونا نرحب بطبعا محلل الباحث الرياضي دكتور سلطان البلوشي محلل صافرة الخليج. مسي عليك دكتور بالخير والرضا.
1: مساء عيد ومساء الأخوة.
0: أشوفك مشغول دكتور
1: في إذاعة شبيبة أف أم.
0: أشوفك مشغول
1: والله، شوي حضر لك أنت، يعني أنا متوقع مفاجأة من عندك اليوم، ما أعرف ليش.
0: ليش المفاجآت؟ يعني إحنا خلاص انتهى موضوع المفاجآت.
1: مسألة هذا مسألة النسكافيه يكون قبل الحلقة معناته في شيء وراها أكيد.
0: أنت بعدك على أمس الموضوع اللي صار أمس أو الموقف اللي صار أمس.
1: أنا مقلب
0: صار لليوم هي. اليوم الحمد لله أنك شربت النسكافيه قبل.
1: ما لازم الواحد يعمل احتياط عيد معك أنت، مشكلة يلا. مساء عليك عيد، مساء عليك المستمعين، وإن شاء الله تكون كذا حلقة خفيفة إن شاء الله. فيها إفادة يكون فنية إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى أكيد. وهذه أيضا تحيات مخرج صافرة الخليج بدر البلوشي. إذن مستمعين الكرام إحنا في انتظار أكيد تواصلكم معنا على أرقام أيضا التواصل 2499-0000. إن شاء الله دكتور حفظ الرقم 24.
1: ما علي عيد، أعطيني شوي وقت، هذه ثاني حلقة نحضر للستوديو
0: دكتور. بس أنت ليش متعب نفسك؟ يعني لو تريح نفسك في الجلسة تجيب شوي الكرسي كذا. أيوة. خذ راحتك، يعني خذ راحتك في الجلسة. أنا ما أعرف
1: أنت بتعود في الاستوديو
0: خلاص يعني. أوكي خرجنا، بس لكن أنا بعدني أقولك يعني خرجنا خروج مقنع ومشرف.
1: والله عيد بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء طبعا شكرا لكل ما تم تقديمه من منتخب، من شباب منتخب، من الجهاز الفني والإداري، من اتحاد كرة القدم. كان بالإمكان أفضل ما كان، كنا نتمنى نكون في طرف في النهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل. في النهاية هي كرة قدم، في أهداف معلنة مسبقا من اتحاد قدم من جانب المدرب، ما تقدر تتكلم بشكل كبير جدا، لكن أكيد في جوانب فنية لازم نتطرق لها حقيقة، لأن إحنا عندنا استحقاقات مهمة في الأيام الجاية إن شاء الله.
0: مستمعين الكرام، احنا معاكم في صافرة الخليج من الساعة 8 لغاية الساعة 10 بإذن الله، ساعتين كذا. أريد تفاعلكم، أكيد تواصلكم معنا، كيف تقيموا مشوار الأحمر العماني في خليج 27. رح نطلع لفاصل مستمعينا، وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم فقرات برنامجنا والحديث عن منتخبنا الأحمر العماني وخروجه من نصف النهائي من بطولة خليجي 27.

الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 إلى 10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

0: خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج صافرة الخليج على إذاعة الشبيبة، وهذه تحياتنا المسائية أكيد للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشبيبة، صوت وصورة على اليوتيوب على منصة إكس، وأيضا مواقع التواصل. وأيضا نرحب بكل من مثبت على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. نمسي بالخير على أحمد الشباسي، مرحبتين يا أحمد، يا مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أحمد، أهلا وسهلا بالريم. وشيري عصام، مساء الخير، حياكم الله. إذن مستمعي الكرام، ذكركم بسؤال حلقة اليوم: كيف تقيموا مشوار الأحمر في خليج الديار العربية 27؟ نرجع نرحب بالدكتور سلطان. دكتور سلطان، بداية نقول أخبار صافرة الخليج: عمان تخرج والإمارات إلى النهاية. مستمعي الكرام، المنتخب الإماراتي حسم المواجهة بهدف نظيف سجله عثمان كامارا في الدقيقة 22 برأسية، لكن المباراة شهدت نقطة تحول مهمة عندما أهدر نيكولاس خيمينيز ركلة جزاء في الدقيقة 55، على إثرها تألق الحارس العماني إبراهيم المخيني في التصدي لها، ثم واصل المنتخب الإماراتي تهديده، لكن المخيني أنقذ أكثر من فرصة أخرى كانت محققة للمنتخب الإماراتي. وأيضا من أخبارنا مستمعي الكرام: الإمارات تأهلت لكن عمان لم تخرج مستسلمة. المنتخب العماني مستمعي الكرام ظل متماسكا بحظوظه حتى الدقائق الأخيرة، وحاول العودة للمباراة، بينما اضطر في النهاية إلى المجازفة هجوميا بحثا عن التعادل. والأهم، النزلات كودليتش نفسه أشاد بالمنتخب العماني ووصفه بأنه منتخب قوي ومقاتل على كل كرة وكل متر في الملعب، رغم أن الإمارات هي التي تأهلت، كما اعترف بأن الإمارات لم تقدم أفضل مبارياتها، وإن بإمكانها الظهور بصورة أفضل في النهاية. إذن دكتور، في خبرنا الأول عمان خرجت، منتخبنا خرج والإمارات إلى النهاية، وهنا اعتراف أيضا لمدرب المنتخب الإماراتي دلتش بأن المنتخب العماني فرض يعني اسمه كاسم كمنتخب في مثل هذه المباريات، واعتراف بأنه المنتخب الإماراتي ما ظهر بالشكل المطلوب اللي هو ظهر في دور المجموعات.
1: طيب، أنا بداية عيد طبعا لازم أقول لك أن لك جمهور في ولاية محوت، فالآن وصلتني رسالة من محسن السيابي، كل التحية والتقدير لبرنامج صافرة الخليج.
0: صافرة الخليج، نعم.
1: شكرا لكم على الطرح الرياضي المميز والتحليل الهادف، متابعينكم بالبث المباشر.
0: شكرا أخوي محسن،
1: فما شاء الله شوفوا
0: وحنا سعيدين
1: تتسع رقعة الشعبية العيد الخويطري.
0: الله يحفظك يا دكتور سلطان، وأكيد هذا من يعني نقول أشخاص من معارفك وعلاقاتك بهم، فإحنا نرحب بكل من يتابع طبعا، سواء كان على منصات الشبيبة المرية في اليوتيوب أو منصة إكس، أو اللي يتابعونا من خلال الاستماع لبرنامج صافرة الخليج.
1: جزاك الله.
0: إذن دكتور دلتش يقول أنه المنتخب الإماراتي ما ظهر بالصورة اللي هي شفناها في دور المجموعات.
1: صحيح،
0: وكأن منتخبنا
1: ايوه بالضبط كشف
0: القناع،
1: كان منتخبنا فرض شخصيته فعلا. أيوة. احنا اللي صار في المباراه ان منتخبنا لعب افضل اشواطه في هذه البطوله صراحه. الشوط الاول انا اتكلم تحديدا، مش الشوط الثاني، الشوط الاول كان افضل اشواط المنتخب العماني في هذه البطوله. اللي السبب اللي يعني نعزيه بسبب تصريح هذا المدرب من المنتخب الاماراتي هو تفوق منتخبنا امانه في كثير من مجريات المباراه. منتخبنا يعني خلينا نقول قدم قراءة على طبق من ذهب للمنتخب السعودي لما يواجه منتخب الإماراتي في النهائي.
0: صحيح،
1: منتخبنا الوطني هو الوحيد اللي اشتغل على ضغط عالي جدا في الثلث الهجومي واللي هو الثلث الدفاعي للمنتخب الإماراتي، وبالتالي انكشف لأنه يعني وقع في محك قوي جدا. منتخبنا قدر أن يفكك هذه الدفاعات بطريقة جدا جميلة، وصل للمرمى عدة مرات، هدد المرمى كذلك عيد، بس يعني خلينا نقول ما حالفهم الحظ بالشكل المطلوب، لكن اشتغلوا على المباراة بشكل قوي جدا. فتصريح مدرب الإمارات هذا دليل، خير دليل على أن منتخبنا تفوق في معظم مجريات المباراة.
0: ممكن البعض يسأل دكتور يقول لك اللعب اللي شفناه أمس من المنتخب ليش ما كان من البداية؟
1: صحيح، وين كان من البداية؟ وهذا الطرح احنا نطرح معهم نفس الشيء. صحيح. بس خلينا نقول عيد يعني لا تنسى عندك عناصر جديدة، لا تنسى أن البطولة بالنسبة لهم أول مرة، كذلك يعني أعتبر أنه تصريح من البداية المسؤول عن المنتخب سواء كان في الاتحاد أو المدرب ان احنا نبني منتخب او معنى صح نعيد بناء منتخب
0: إحلال.
1: هذا نوعا ما
0: عطى اللعيبه يعني دكتور
1: نعم.
0: احلال يعني بعض اللاعبين
1: هو قال لك انا اعيد بناء والسيد رئيس الاتحاد قال لك احنا نبني منتخب فهي كذا ولا كذا ولو انها في تناقض بينهم يعني كبير جدا ما كلهم نفس التعبير لكن في النهايه اللعيبه اكتسبوا هذه الفلسفه عيد كأننا رايحين احنا نشارك ونقدم افضل ما لدينا في النهايه احنا قاعدين نبني منتخب
0: صحيح
1: الدليل ان السيد رئيس الاتحاد يعني صرح قال انا حتى لو بالاولمبي بشارك ما عندي مشكله فكانه هذا المحك يعني احنا ما كنا جاهزين له وما كنا محضرين له
0: ايوه
1: هذا انعكس على قراءه اللاعبين على فكر اللاعبين في المباراه ما في شك عيد ما في لاعب بمثل القميص الاحمر ما يريد يعطي كل اللي عنده وهذا اللي صار
0: اكيد
1: لكن في النهايه انت الهدف المرسوم لك حققته اوريدي شاركت مشاركه مشرفه مثل ما تفضلت في مقدمتك لكن ما حققنا شيء يعني كنا ورحنا ورجعنا وما عملنا شيء في النهايه
0: صحيح
1: ما عدا ان كسبنا حاجتين
0: فريق
1: كسبنا حاجتين
0: لاعبين صحيح
1: بالضبط يعني بالضبط شكرا لك كسبنا لاعبين كسبنا ناصر الرواحي كسبنا مصعب الشخصي بالتحديد الاسمين هذول عيد
0: ورجع ثقة إبراهيم المخيلي ما تنسى أيضا دكتور في المباراة الأخيرة
1: أنا عندي وجهة نظر اللي تسبب في ركلة الجزاء هو نفس إبراهيم فأنا بالنسبة لي كمدرب حراس مرمى
0: غير ركلة الجزاء
1: بني صلح خطأ
0: غير ركلة الجزاء أصلا ضربة الجزاء أيضا هناك عدة هجمات خطيرة كانت من منتخب الإمارات
1: نعم وشالها نعم هذا حقه لكن في النهاية نتكلم عن ركلة الجزاء هو تسبب في الخطأ وصلحها مثل ما تسبب حسين مظفر في النهاية أيضا في المباراة وصلح خطأ فابراهيم حافظ على قدر الامكان نتيجه تكون 1-0 على امل ان يرجع المنتخب بس للاسف ما مشت الامور يعني حسب ما احنا نريد يعني
0: السكتاوي كان واضح جدا بعد المباراه وتحدث عن مراره الخروج لكنه اكد ان المنتخب قدم مباراه جيده ولم يكن يستحق الخساره كما اوضح ان المنتخب حاول تغيير طبعا شكل المباراه والضغط بصورة أكبر وأن البحث عن التعادل أكبر الفريق أيضا على المجازفة هجوميا في الدقائق الأخيرة لكنه لم يوفق في الوصول إلى المرمى
1: يعني أعتبر التصريح مؤقت للمباراة نفسها خلينا نرجع على التصريحات السابقة عيد التصريحات السابقة ما كانت كذا
0: لا بس قبل المباراة دكتور نفس الشيء ترى صرح وظهر في المؤتمر الصحفي وقال إن إحنا يعني لاعبينا أو منتخبنا جالس يكبر يوم عن يوم ينمو ويكبر
1: أيوه
0: فالكلام نفسه لا نستحق الخسارة وهذا القرار مهم لمستقبل الكرة العمانية
1: يعني إذا ما كنت تستحق الخسارة خلينا نكلمك من جانب فني الهدف كيف جاء عيد أنت تابعته طبعا الهدف 4 مدافعين بالإضافة إلى 2 اللي ما أحمل
0: كل هي العرضيات دائما
1: أيوة. فلما تتكلم بهذا التصريح أوكي خلينا نرجع الهدف الهدف كيف صار سوء تنظيم دفاعي واضح جدا بشكل كبير جدا معقولة أنا عندي 6 لعيبة في البوكس 2 منهم فقط من لعيبة المنتخب الإماراتي يرتقي اللاعب ويسجل هدف ولا حتى احتكاك تتكلم عن 6 في البوكس عندك في منطقة 18
0: صحيح
1: ولاعب كان على لاين واحد يعني
0: ولاعب كمارة ترى ما يعني طويل القامة
1: ولا طويل القامة ولا بذل فيها الجهد البدني الكبير وكذا فجأة كرة مقشرة من ذهب إذا كان هذا التصريح أنا عزي على الهدف طيب ليش احنا ارتكبنا هذا الخطأ ما كنا احنا خارجين ب0-0 ولا كرة تجيح على الأقل تكون
0: صحيح
1: متساوية
0: صحيح
1: إذا كنت أنا أقول إن أنا يعني متساوي معه والمباراة مشت 50-50 عيدا المشكلة ما كانت في النتيجة بس يعني المشكلة كانت في التفاصيل التي صنعت النتيجة احنا تفوقنا فترات من المباراة ضغطنا على المنتخب الإماراتي جبرناهم على اللجوء إلى الحلول مباشرة لكن لما احتاج المنتخب إلى التسجيل ما شفنا المنظومة الهجومية الواضحة هذا شغل المدرب وين المنظومة اللي احنا نتكلم عليها دائما احنا نحاول ان نوجد هذه المنظومة ما يعني في 3 مباريات الحين ما قدرنا نوجد هذه المنظومة ليش في المقابل هدف الإماراتي اللي طرقنا لنا قبل شوي كشف انه مشكلة كبيرة جدا يعني عدد كبير من لعيبة المنتخب العماني في منطقة الجزاء ولا واحد يقدر يمنع كمارة من ان يوصل الكرة الكثافة العددية مش بالضرورة تنظيم دفاعي جيد الكثافة العددية كان صاحبها سوء تنظيم دفاعي هذا شغل تكتيك فني شغل مدرب هذا
0: أكيد وهذه تحية اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي مرحبا أهلا أم الزين نمسي عليك بالخير من غزة ومساء الخير أيضا لعنود من الإمارات العربية المتحدة وتحديدا من العين نمسي عليك عنود ونبارك لكم الفوز والتأهل للمباراة النهائية أيضا هذه تحية لأمينة مساء الخير ومساء الخير لأحمد الشباسي مرحبا أحمد الشباسي يقول طبعا احنا سؤال حلقة اليوم ايش تقييمكم للأحمر في خليجي 27 أم الزين تقول بكل الأحوال الرأس كان مرفوع شكرا لك يا أم الزين وأيضا حمد الشباسي يقول السكتيري مدرب مشروع للمنتخب العماني. هلا مرحبا، نمسي عليك بالخير. الريم تقول كل الشكر والتقدير لكل داعم وداعمة، حضوركم ودعمكم محل تقدير وامتنان، وجودكم هو سر النجاح والتميز. شكرا لك يا الريم. أكيد في برنامج صافرة الخليج وأيضا الدعم اللي تلقى أكيد منتخبنا. طبعا مستمعي الكرام احنا معاكم في برنامج صافرة الخليج. دكتور ممكن ايضا تشاطرني هنا الراي، عندك شيء؟
1: في واحدة من الاخوات سألت تقييمكم، يعني انا حبيت على هذه تقييمنا الاحمر العماني. طبعا كبطولة مفيدة، اكتشفتم فيها اسماء لكن فنيا ما كانت مقنعة بالنسبة لنا. ايجابيا ظهرت معنا مجموعة شابة ممتازة جدا، وذكرنا منهم ناصر الرواحي مصعب في المناطق الهجومية. سلبيا أنا ما ثبت على مستوى، أخطاء دفاعية مكلفة جدا، محدودية في صناعة الفرص. المشكلة الكبرى كانت المنتخب ما قدم إلى الآن هوية واضحة في المنظومة الهجومية. فتقييمنا بشكل سريع هو هذا. تفضل.
0: زي ممكن تشاطرنا دكتور أيضا، إحنا نقول يعني هذه المجموعة هي نواة المنتخب العماني في المستقبل.
1: نعم.
0: ممكن. إحنا مقبلين على كأس آسيا.
1: محتاجين صف يعيد.
0: في أيضا وسيلة إعلامية تم طرح سؤال لطارق السكتيري وسؤالهم عن اللاعبين طبعا المنتخب، عبد الرحمن المشيفري وأيضا اليحيائي وأيضا منذر العلوي،
1: اللاعب اللي ما تم استدعاءه
0: فكان السؤال يعني بطريقة أنه هل مستقبلا طبعا احنا مقبلين على كأس، أكيد كأس آسيا، هل ممكن يعني ممكن أن نشوف هذا اللاعبين في المنتخب؟ طارق السكتيري رد أكيد، يعني يقول هو باب المنتخب، باب من يقدم الإضافة أكيد يعني يستحق أن يكون موجود بيننا. خلينا نقول أيضا أنه المنتخب هو المنتخب الحالي وباللاعبين الحاليين، وإحنا اليوم كل يوم يعني حقيقة يعني صح ناصر الرواحي عندك وذكرت أنت مصعب الشخصي إلى جانب بعض الأسماء أيضا الشاب دكتور سلطان. يعني لما أعطيت الفرصة ظهرت بالمستوى يعني المستوى الجيد نقول
1: صح. صح، تريد رد الآن على السؤال؟
0: أيوه
1: أنا أقول أكيد لازم يستدعي. إحنا اليوم بتنا في محك خلاص ما في مجال، خلي الانتقادات عيد وخلي الاستدعاءات، وهذا حق مدرب طبعا يستدعي اللعيبة اللي هو يريدهم بقناعاته هو الفنية. لكن اليوم هو أثبت باستدعاء للعيبة اللي أخذهم في بطولة كأس الخليج واللعيبة اللي تم استبعادهم، لا في فارق كبير جدا عيد. أنت حرمتنا من بطولة، معلش يعني لو كان الأسماء اللي موجودة اللي ذكرتها الآن سواء كان منذر أو صلاح أو حتى لو كان أرشد قبل إصابة، حتى لو كان يوسف المالكي على سبيل المثال بديل لأحمد الكعبي، لا كان تفرق كثير. تفرق كثير، وفي لعيبة ما زالوا في الدوري بعد نشيطين، يعني نتكلم عن حاتم الرشدي مثلا، في لعيبة كثير تراعيد.
0: فنعم المشروع نقول لأربع سنوات دكتور.
1: والله شوف هي الرؤية بالنسبة لنا كوسط رياضي ما واضحة، أكلم كمان هذه الاستراتيجية لما طرحت بشكل عام أربع سنوات. أنت إيش تفاصيلها هذه ممكن نعرف
0: تفاصيل كأس آسيا وأيضا كأس العالم
1: وبطولة كأس الخليج؟ ليش رحت لها؟ ما أنت رايح لها تقول لك تبني منتخب، هل بنظل على نفس هذا العفو؟
0: بس احنا كسبنا لاعبين دكتور،
1: كسبنا من
0: في
1: ناصر
0: في المقابل إن أيوة في لاعبين
1: ناصر ومصعب.
0: أيوة
1: البقية اللي ذكرتهم أو اللي أنت حاول تطرق لهم عيد، يعني شفتهم أنت في البطولة هذه؟
0: لا غير الكابتن عبد الرحمن المشيفري وغير صلاح اليحيائي
1: واللاعب الجدد
0: العلوي.
1: أيوة اللاعب الجدد أنت ما منحته من الدقائق الكافية في هذه البطولة إذا كنت تريد تعد منتخب. أنت من اللي منحت الدقائق؟ منحت نفس اللعيبة، خلينا نتكلم خالد بريكي مثلا، الحين استفدت من خالد بريكي، خلينا نتكلم إبراهيم نمخيني، استفدت من إبراهيم الراجحي؟ ما أنت لعبت إبراهيم نمخيني، إبراهيم الراجحي الحارس الصغير اللي توه طالع واللي أنت استدعيته ما أعطيته حتى دقيقة يعني. فأنا أشوفها من هذا المنظور عيد، استراتيجية أوكي ماشي مشكلة عندنا قناعة فيها، إحنا معاكم فيها وداعمين لها، بس هذه الاستراتيجية بدايتها 6 شهور محتاجة إلى تقييم. ما نقول تقييم الاستراتيجي ككل طبعا 4 سنوات، نقول نقيم هذه المرحلة اللي فاتت، هل احنا قطعنا فيها شوط ايجابي في هذه الاستراتيجية؟ احنا كنا اخطاء ما نقدر نرجع عيد. الاسماء اللي ظهرت اسماء بالنسبة لنا ما حد، الكل متفق ان بس هم الاسمين هذولا اللي هم ناصر ومصعب. البطولة كامل عيد مشوار غير مرضي امانة، معلش يعني من ناحية الأداء المشوار غير مرضي، رغم وصولنا إلى نصف النهائي، لكن إحنا لا ننظر فقط إلى أن وصلنا إلى نصف النهائي، إحنا كنا عارفين وصلنا عن طريق القرعة. في بعض الإيجابيات ما ننكرها، لكن المنظومة لم تقدم ما يجعلنا مطمئنين للمستقبل، سواء كان في تصفيات آسيا أو المونديال.
0: أيضا هذه رسالة من الإعلامي الزميل إسحاق الحارثي، يقول: خلاصة القول، علينا أن ندرك أن نجاح مشروع الكرة العمانية هو مشروع مشروط بعوامل كثيرة، ويحتاج المزيد من الوقت ومن الصبر، بل تكاتف الجميع، سيما طبعا الجماهير الداعمة للمنتخب، كما هو الحال في الدعم الإعلامي الذي يعد شريك في هذا المشروع للوصول إلى ما يتمناه الجميع. من هنا نقول للجماهير الوفية أن تكون شريكة في هذا المشروع، ولا نستعجل طبعا النتائج والحكم على المشروع، حيث أن الوقت لا يزال مبكرا، والمشروع يسير في مراحل الأولى التي بدت مع بطولة كأس الخليج العربي، مرورا إلى بطولة نهائيات كأس أمم آسيا 2027 بالمملكة العربية السعودية، وانتهاء بتصفيات كأس العالم المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2030 اللي راح تقام أكيد في المغرب وأسبانيا والبرتغال. شكرا لك الزميل إسحاق الحارثي. وطبعا إسحاق الحارثي أيضا كتب خبر وراح تناوله إن شاء الله تعالى خلال الدقائق القادمة، ولكن مستمعينا خلونا ناخذ اتصال على 24990000. نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عيد.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام أبو أحمد، كيف حالك؟
2: عساك طيب، عساك بخير.
0: طيبين نشكر الله، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير.
2: نشكر الله الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك فيك ويسلمك. وين أسمع كذا؟
2: والله
0: كان صوت هوا وكذا.
2: موجودين طال عمرك.
0: كنا خارج البيت.
2: خارج البيت شوية السيارة
0: يا الله يحفظك يا رب، طريق السلام إن شاء الله.
2: ركبنا السيارة وسمعنا عد هذا النقاش يعني، لكن بالبداية يعني أنا ما حضرت عن البداية يعني كذا يعني، وإيش الهدف من اليوم يعني؟
0: اليوم موضوعنا نقول بشكل عام كيف نقيم تجربة الأحمر، وطبعا الأحمر العماني في خليجي 27.
2: كيف نقيم الأحمر العماني؟ والله شوف أنا بتكلم الحين بكلام يعني سبحان الله يعني يمكن الجميع يعني يعني متفق فيه يعني، نحن منتخبنا نحن كان سيء من من من في الثلاث المباريات يعني
0: دور المجموعات. نعم
2: كان سيء سيء يعني يعني بكل الصور يعني،
0: بس مباراة أمس أبو أحمد
2: أبو أحمد دفاع ولا، لكن اختلف هذا كله كامل في المباراة النهائية اللي هي أمس اللي هي كانت مع الإمارات، منتخبنا ظهر بشكل ثاني يعني مختلف.
0: وحتى في مباراتنا مع الكويت اللي تأهلنا فيها،
2: لا مع الكويت هذه
0: يعني يعني فريق أو منتخب كان خسران واحد يقلب النتيجة ويتأهل، فأيضا كانت لها يعتبر أيضا يعني مستوى وأداء كان جيد على أساس أن احنا نتأهل.
2: أستاذ عيد الامتحان الحقيقي اللي هو كان أمس يبين المنتخب زين والله ما زين يعني مع الإمارات مع الكويت بغض النظر يعني، لأنه أيضا الكويت بعد كان سيء نفس الشيء، وبعد كان سيء في البطولة يعني، لكن نحن الخلاصة نريد منها كل كامل يعني منتخبنا وين راح يوصل في كأس آسيا. منتخب حاليا ممتاز، إذا خطأ على هذه الخطوة ممتاز. نعم في بعض من الموجودين يريد يعني في تغيير، يريد لهم تغيير
1: صحيح
2: وجود يعني انت عندك يعني ارشد معك موجود الحمد لله رب العالمين، عبد الرحمن موجود، ثاني ايضا موجود يغطونه يعني. انت اليوم نحن اليوم نعاني نحن اليوم من مشكلتين اللي هي اليوم المهاجم الصريح والارتكاز، ما محصلين بعد لحد الحين يعني.
1: نعم
2: يمكن تقريبا خمس سنوات تقريبا نلعب بارتكاز واحد، ما في بربدي الحاله.
1: نعم صحيح،
2: هذه المشكلة يعني. نحن تقريبا من خليجي يعني من يوم أخذنا كأس الخليج في عمان إلى يومك هذا ما في مهاجم حتى عن الجيل اللي نتكلم عنه واتغنى عنه اللي هو جيل عماد، وكانوا الجميع يسجل أصلا الوسط عماد بدر أي شخص يعني كانوا يعني متكاسبين كانوا، لكن نحن حاليا الحين ينقصنا المهاجم الصريح. أمس لو كان في مهاجم صار يعني صحيح انا اقول لك يعني احنا كنا ممكن نوصل الى ابعد مدى
0: صحيح،
2: لكن مع الاسف ما في مهاجم معنا اصلا، ما في مهاجمين معنا.
0: دكتور سلطان حاب ترد على ابو احمد؟
1: انا معه في الطرح اللي طرحه على فكره، ترى انا وانت نفس الكلام ضد عيده، عيد شويه وتوجهه واختلف يعني من بدايه الحلقه.
0: لا لا بس انا اتكلم عن مباراه الامس ومباراه اللي هي ايضا في دور المجموعات مع الكويت،
1: وانا ابو احمد نتكلم عن اجمالا، ما نتكلم عن مباراه واحده، نتكلم
0: بس إجمالاً. لكن نظهر الشيء ايضا الجانب الجيد يعني في المنتخب.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد، لكن اجمالا كلامك صحيح.
2: الجانب الجيد انا اقول لك منتخبنا امس كان في قمه عطاء يعني، يعني حتى تحس يعني في بصمة المدرب.
1: ليش ما ظهرنا بنفس المستوى من أول مباريات أبو أحمد؟
2: هذه لأن سبحان الله يعني المنتخب حسب المسؤولية، يمكن تقريبا حسب المسؤولية أو بالتواجد في هذه المباراة يعني. والفاصلة اللي هي الفاصلة بين المباراة إلى يعني توديك إلى أبعد مدى يعني.
1: نعم.
2: يمكن كذا يعني، لكن نحن بدايتنا كانت سيئة. ما نلوم لاعب، ما نلومهم يعني.
1: لا طبعا.
2: لاعبين بالعكس قدموا اللي عندهم واكثر يعني. ولا تنسى شيء واحد يعني، اللاعبين يمكن تقريبا يمكن معظمهم لهم ثلاث مباريات رسمية.
1: صحيح.
2: لهم ثلاث مباريات، وأيضا المدرب أيضا ما نلومه، ثلاث مباريات رسمية يعني ما نلومه يعني فيهن يعني والله شيء يعني. بالعكس.
0: فأنا يعني في مرة أبو أحمد، أنا في حلقة من الحلقات. في حلقة من الحلقات بارك الله فيك طرحت هذا السؤال دكتور لك.
1: أيوة.
0: قلت لك هل من العدل ان احنا نحكم على الكابتن طارق السكتي من خلال مباراتين؟
2: لا لا لا لا لا لا
1: نعم ابو احمد
2: ما نحكم علينا يعني.
0: خلي ابو احمد يرد، خلي ابو احمد
2: يعني. تفضل فرصه يعني المفروض يعني اعطاه فرصه يعني انا سنتين. اذا نشوف احنا هدفنا اليوم ما كاس الخليج، هدفنا ما كاس الخليج. نعم. واللي يقول لك ان عمان انجاز كاس الخليج، احنا هذا ما انجاز يعني، كيف انجاز وانت اصلا ما اخذنا تقريبا يعني مرتين تقريبا حتي سابقا يعني ما انجاز. نحن هدفنا اللي هو اليوم الوصول الى كاس اسيا والمنافسه عليه صحيح، ونوصل حق كاس العالم، هذا الهدف اصلا. اما كاس الخليج ما هدف،
0: ولكن تعتبر ايضا بطوله يعني خليجيه لها طعم الخاص،
2: خليجيه واقليميه وفيها تنافسيه ابو احمد يعني. فقط يعني بس فقط. لكن احنا يعني الهدف الرئيسي اللي هو كاس العالم ترى.
0: اكيد
2: نحن باغين منتخب يمشيك على الاقل 5 سنوات قدام، 7 سنوات، 10 سنوات قدام.
0: اكيد
2: المنتخب اليوم تبدي انت اليوم بعناصر شابه صغيره يعني 20 سنه 18 سنه في قمه عطاهم، بيعطونك بعد الى 10 سنوات قدام. بس انت اليوم تجيب لي انا اليوم لاعب اليوم عمره 35 سنه او 36 سنه، وش بيعطيك من يعني؟ ما يعطيك اصلا شيء، ما بيعطيك حاجة يعني. فالتغيير أنا مع المدرب إني يعني إحلال المنتخب كامل، أنا معاه في هذا الشيء يعني، معاه يعني.
0: اللي هي مرحلة البناء دكتور سمعت.
2: لكن على الحين في هذه البطولة افتقدنا ممكن خدمات ممكن عبد الرحمن وثاني وارشد، لو كانوا موجودين هلا ربما يمكن يتغير الحال يعني.
0: ممكن إضافة فعلا أبو أحمد.
2: ممكن يعني ممكن ممكن.
0: وإحنا ما نعتبر أيضا أبو أحمد.
2: كتقييم يعني منتخبنا ما قصر، الكل اجتهد يعني، الكل اجتهد وصولنا حال هذا الشيء انجاز حق اللاعبين انهم يعني ناس تلعب كاول مره وتوصل لهذا المركز فيعتبر لهم انجاز يعني.
0: شكرا ابو احمد،
2: الله يعطيك الصحه يا استاذ عيد.
0: سعيد بسمع صوتك
2: يا استاذ عيد.
0: الله يحفظك
2: يا حبيبي، حياك الله حبيبي.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك. شكرا.
2: احسنت حبيبي، احسنت.
0: في امان الله ابو احمد، شكرا. الله يسعدك، الله يسعدك. وعلى 24990000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسرور سعيد ومسعى بالدكتور سلطان وعلى كل متابعي إذاعة الشبيبة. معكم أحمد الشباسي، وبقول هارد لك للمنتخب العماني والجماهير العمانية. ما تعودناش من المنتخب العماني على الفوز في كأس الخليج، ولكن زي ما حضرتك ذكرت يا أستاذ عيد والدكتور سلطان، مرحلة إحلال وتجديد لازم فيها الصبر، لازم فيها الوقوف بجانب المنتخب أيا كانت النتائج في الفترة الحالية. خلينا نتفق إن كأس الخليج بطولة جماهيرية بيستناها أو بتستناها الشعوب الخليجية من العام للعام، ولكن المنتخب العماني في الفترة دي الأهم عنده أنا من وجهة نظر الشخصية هي بناء فريق جيد ينافس في بطولة آسيا ويقدر يوصل لكأس العالم. يمكن أنا دايما بتكلم عن طارق السكيوي وإن هو مدرب مشروع للمنتخب العماني، ليس مجاملة للكابتن طارق ولا تربطني به أي علاقة شخصية، ولكن أنا شايف إن الرجل بيشتغل بمنتهى الأمانة بمنتهى الحيادية، وإن كان في أقاويل عن استبعاد بعض اللاعبين اللي لهم ثقل في المنتخب العماني كصلاح اليحيائي وعبد الرحمن المشفري، ولكن ما ننساش برضو إن في لعيبة اتعرضت للإصابة قبل البطولة زي محسن الغساني في الناحية الهجومية، أرشد العلوي على مستوى وسط الملعب، ولكن يكفينا شفنا واحد زي ناصر الرواحي من اكتشافات البطولة اللي عمان كل سنة بتكتشف لنا لاعب في البطولة دي. ناصر الرواحي يمكن هو اكتشاف جديد للكرة العمانية، لاعب مميز، لاعب عنده الجرأة عنده الثقة، كمان بدأنا نشوف لاعبين أصحاب مهارة زي حسين الشحن، ويمكن كنا من الفترات كنا شفنا يزيد المعاشني ولكن ما كملش. ففكرة وجود كمان زي ما ذكر الدكتور سلطان مصعب الشخصي في خط الظهر وقبليه خالد الغطريفي ووجود خالد البريكي، يمكن أنا هتكلم عن النقطة دي لأن هي المشكلة الرئيسية في البطولة دي يا أستاذ عيد، وأنا معلش هطول عليك شوية.
0: خذ راحتك خذ راحتك كابتن أحمد.
3: الله يبارك في عمرك. هي الناحية الدفاعية في المنتخب العماني وخصوصا كمان في الفترات الأولى من بداية كل مباراة لنتلقى أهداف، وأنا آسف في الجملة، أهداف ساذجة بطريقة سهلة جدا كان ممكن نتعامل فيها أفضل
0: صحيح.
3: من كده
0: صحيح.
3: ولكن يجب أن احنا ما ننساش أن في كل مباراة من المباريات خط الظهر ده ما لعبش مع بعضه قبل كده، ما فيش التجانس والانسجام التام، وانت كمان بدأ لسه الدوري بقالنا 3 مباريات، فحتة الانسجام في خط الظهر مع حارس المرمى بتحتاج لها وقت، يمكن الدكتور سلطان يتفق معايا فيها.
1: صحيح.
3: بدأنا بأمجد الحارس في ناحية الباك اليمين بعدين أصيب، رجعنا غيرنا الباك الشمال أحمد الكعبي، ويمكن أنا كنت اتكلمت عليه في الفيديو من الفيديوهات في أوقات في التغطية العكسية بيبقى مش موفق فيها، ولكن يكفي لطارق السكتيوي اكتشاف 2 زي الغطريتي والشخصي، وده يبين لك قد ايه الراجل ده عاوز يشتغل على الكرة من البناء من تحت، عاوز يلعب كرة قدم حديثة.
1: صحيح.
3: عايز يلعب كرة قدم حديثة، والدليل عدم استخدامه لموضوع التحولات اللي كان دايما بيعتمد عليها المنتخب العماني سواء في تصفيات كاس العالم او في بطولات كاس الخليج، انك تنطلق على انطلاقات عصام الصبحي او تعتمد على انطلاقات عصام الصبحي او عبد الرحمن المشيتي، تبدا متراجع او بتلعب 80% من وقت المباراة متراجع للخلف وبتبدا على الكاونتر اساس. هو طارق السكتيوي مش عايز كده، يمكن هنصبر شويه على موضوع وسط الملعب خصوصا ان حارب السعد خلاص يعني ربنا يديله الصحه قارب على الاعتزال، عندنا في وسط الملعب مستقبل جديد ارشد العلوي، عبد الله فواز لازم يرجع لمستواه، في بناء اي فريق لازم نتكلم عن عمود فقري للفرقه، فعشان كده الناس برضو اللي بتحاول تتكلم عن وجود بعض اللاعبين كبار السن، ما هو انت مش هينفع يشيل كل اللعيبه مره واحده، لازم في عناصر خبرات
0: وما يكون في عناصر خبره فعلا.
3: شفنا جميل وأداؤه، وشفنا كمان زاهر الاخباري وان كان في المباراه الاخيره ما كانش موفق، ولكن في المجمل المنتخب العماني قادم باذن الله مع طارق السكتيوي، دي وجهه نظر انا الشخصيه المتواضعه، لان الراجل بيتكلم عن الفريق ككل كمجموعه ما بيبصش لافراد، ويمكن من تصريحاته اللي حضرتك ذكرتها برضه يا استاذ زيد ان هو بيتكلم عن منظومه وبيتكلم عن لاعب يفيد المنتخب بصرف النظر عن فكره طارق السكتيوي، وهو اتكلم يمكن قبل البطوله او اثناء البطوله قال لك لو انا مركز على البطوله بس كان ممكن يستقدم لاعبين زي احمد الخميسي في خط الظهر.
0: صحيح.
3: ولكن هو الراجل له وجهه نظر وله فكر، ويمكن الدكتور سلطان ادرى مني في الحته دي، انك عشان تبني حاجه او تبني مشروع لازم فيه يبقى فيها تسلسل وهتاخد وقت بعض الوقت، يمكن احنا كجماهير محبة للمنتخب العماني نفسنا كل حاجة تتم بسرعة، وده مش هيجي بالسرعة اللي احنا شايفينها، لسه في كلام عن مسابقات ناشئين، لسه في كلام عن دوري عن بطولة وانتظام، فان شاء الله الجاي افضل باذن الله، واسف لو طولت على حضرتك.
0: لا ولا يهمك.

0: عندك خالد بريكي تقريبا 34
1: الكعبي،
0: عندك أحمد الكعبي، عندك أحمد الرواحي تقريبا 32. فأنت تتكلم الآن أن في لعيبة موجودين،
1: أمجد الحارثي
0: نعم، وفي لعيبة موجودين وأمجد كذلك، في لعيبة موجودين
1: عناصر خبرة 30. يعني
0: أيوة. لكن وكذلك لا تنسى عيد جميل أحمدي، عبد الله فواز، عبد السلام شكيري، ترى كلهم داخلين في 30 سنة.
1: صحيح.
0: أنا بس تحفظي أخي أحمد اللي هو عملية الإحلال بالشكل العلمي اللي تفضلت فيه، وعجبني مداخلتك كثير. إحنا لازم نشتغل تدريجيا، يعني العناصر المؤثرة اللي تساعدك على بناء الجيل الجديد لما تيجي تشيلها بطريقة يعني مرة واحدة، أنت هنا مش اسمه إحلال هنا. أنا اللي عندي تحفظ في أسلوب المدرب اللي عمله، أول حاجة ما ظهر إلى الآن أحمد تدرج واضح في عملية الإحلال من اللاعب اللي راح يحل مكان اللاعب الحالي. اثنين، العناصر الجديدة اللي أخذها وقبل شوي كنت أتكلم عيد فيها، ما أعطاها الدقائق الكافية عشان تستمر ونحكم عليها أيضا كذلك. ثلاثة، إلى الآن المدرب بعد 6 أشهر بغض النظر عن هدف المشاركة في هذه البطولة لم ينجح في بناء توليفة تجمع بين خبر الشباب وتحافظ في الوقت نفسه على قوة منتخبنا التنافسية اللي ظهرت في المباراة الأخيرة. يعني كأن الثلاث مباريات كانت في بطولة، ومباراة الأخيرة بالأمس مع المنتخب الإماراتي كأنها كانت في بطولة أخرى. أربعة، احنا ما شفنا تطور واضح في منظومة صناعة الفرص، وهذه أهم نقطة فنية قوية جدا. الحلول الهجومية بالتوازي مع عملية التجديد وينها؟ معلش بزوغ نجم ناصر رواحي شغل متراكم ظهر في الولد بهذا المستوى، وشغل مدرب احنا ما نظلمه تمام، بس مش هي هذه المنظومة الهجومية اللي احنا نريدها، مش ناصر، احنا نريد منظومة كاملة مثل ما تفضل ابو احمد. قال لك زمان الجيل الذهبي اخي احمد كان عماد يسجل، كان بدر يسجل، كان احمد حديد يسجل، كان خليفة عايد يسجل، كان كل يسجل.
1: الداخل في هذه النقطة دكتور
0: اللي هي
1: انت لما تتكلم عن الجيل الذهبي، هما تقريبا يمكن اكثر من يمكن اكثر من 7 سنوات او 8 مواسم او 10 مواسم اللعيبه مع بعض، في تجانس بينهم.
0: صحيح، لكن هو يتكلم لك عن منظومه هجوميه. منظومه هجوميه عيد. طيب الان هل انت كنت قادر تقول والله عماد بيسجل؟ لا، ما ابو احمد كان يريد يوصلك معلومه ان كنا نسجل من جميع الاماكن، من كل اللاعبين،
1: من جميع الخطوط.
0: اليوم انا كنت اريد مؤشر، انا ما اريد اسجل، بس كنت اريد مؤشر ان لاعبتنا قادرين كلهم. مش ناصر الواحد يسجل لي 3 اهداف،
1: مش الوحيد فقط،
0: ايوه 3 اهداف، ومصعب الهدف الرئيسي الاخير. كذلك اخي احمد الى الان انا ما ظهر عندي تنافس واضح في المراكز. اللهم لما شوي صارت في ضعف في أداء خالد الغطريفي، إحنا جبنا مصعب الشخصي، مصعب الله تعالى وفقه ومشيت أموره تمام. في تنافس واضح عندك بالنسبة لك على المراكز، كيف إبراهيم المخيني يلعب في ظل وجود إبراهيم الراجحي إذا كنت تريد تتكلم عن الإحلال؟ المشكلة مش أن المدرب جدد، المشكلة أن المدرب كيف جدد. التجديد الناجح أحمد وبسلوب علمي اللي تفضلت فيه ما يكون بتغيير الأسماء فقط، يكون في تغيير تدريجي في الأدوار، رفع مستوى البدائل، أحافظ على شخصية المنتخب وقدرته التنافسية قدر الإمكان. ما أنتظر لحد ما أصعد للنصف النهائي بالطريقة اللي صعدنا فيها وبعدين أقول والله لا إحنا كنا الأفضل إحنا كذا. لا معلش، أنت من البداية أعلنت الهدف أن أنا جاي أشارك فقط، وإذا اضطريت أن أشارك بالأولمبي راح أشارك بالأولمبي. فما من حب من احنا لعيبتنا فوق طاقتهم، لكن التجديد مش انك تستبدل لاعب مؤثر لانه كبير في السن. احمد امس السعوديه من شالها؟ شالها ابو لطيفه محمد العويس. كم عمر محمد العويس؟ وشال المنتخب.
1: صح.
0: فانا ليش اخسر عمود مثل عمود واكرر في كل حلقه انا اكررها فايز رشيدي؟ ليش اخسر فايز؟ انت على الاقل يا اخي هذه بطوله تكريميه عيد حاله، خليها مباريات اعتزال، خليها بطوله نهائيه للاعب. هذا لاعب خدم المنتخب كذلك وله خبرته وقائد منتخب. اليوم كلامكم عن حارب السعدي، ترى انا اذا تتفق معي احمد عيد كذلك، اليوم انا حارب السعدي هل انا اشعر بالامان النفسي داخل المنتخب؟ لا. ليش؟ انا عارف ان الجماعه جالسين في عمليه احلال، فانا نفسيا فهمني عيد النقطه النفسيه هذه في اللاعب نفسه، ترى انا فاقد الامان الان. انا ممكن اشعر في اي لحظه، ممكن يتم احلالي او تغييري وكذا في اي لحظه. هذه مهمه كانك ترسل رسائل للعيبه أنه أنت هذه آخر بطولة بالنسبة لك، فهذه لازم أيضا راعية كذلك. ترى اللعيبة نفسيات، خالد بريكي نفس الوضعية، أمجد نفس الوضعية، اتكلم على كل من عدى 30 سنة. إذا أنت تريد فعلا بناء منتخب، السؤال الحقيقي مع الخليج 27 أحمد، من هو اللاعب اللي أصبح جاهز يكون أساسي؟ من إيش هو المركز اللي نجح في تجديد المدرب فعليا؟ هل تطورنا في هذا الجانب؟ أنا هذا كان طرحي يا أحمد. شكرا
1: لك أخي الكابتن.

0: احمد.
1: الشكر لك يا استاذ عيد والدكتور. هو يعني الدكتور كلام علمي ومنطقي ما اقدرش اتكلم فيه، ولكن هي برضه الفتره مع البدائل يا دكتور، يعني ممكن البدائل في الوقت الحالي مش ظاهره على الصوره. يعني انت حضرتك اتكلمت عن بعض المراكز، هو يعني اللهم الا ممكن انا اتكلم عن موضوع صلاح اليحيائي وحاتم الرشدي، ممكن يعملوا لك حته الربط بين الخطوط، هي دي اللي تنقص خطوط الملعب. أيوة. من وجهه نظري
0: اكيد
1: اللي يكون عندك لاعب هداف قناص، يعني زي عماد الحسني سابقا كده، اللي هو يقدر يخلص لك من نص فرصه. وحضرتك كمان اتكلمت على التنوع في احفاظ الاهداف، احنا يمكن ما شفناش غير مره واحده بس التسجيل او التسجيل من رأسيه الشخصي من كره ثابته، ما عدناش بنشوف التسجيلات على المرمى اللي كان بيتميز بها قبل كده عبد الله فواز وارشد العلوي، ما شفناهاش في البطوله دي. انا متفق مع حضرتك ان في نواقص كتير، ولكن ان شاء الله نتمنى الخير والجاي يكون احسن
0: باذن الله.
2: ان شاء الله.
0: شكرا لك.
2: شكرا احمد. شكرا.
0: شكرا كابتن احمد. مع السلامة. شكرا جزيلا لك. شكرا. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم. صافرة الخليج مرحبا.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مساءك ومساء ضيفك الكريم بكل خير ومحبة. يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بدبد يتحدث معك أخي عيد.
0: وين هذا الصوت؟ صارنا كم مباراة عندنا وكم جولة من جولات خليجي 27، فاقدينك أخي يعقوب.
3: أنا حقيقة موجود ومتابعنا.
0: ولا كنت تابع بصمت يعني؟
3: نعم بلا شيء.
0: تابع بصمت؟
3: تابع بصمت، نعم تابع بصمت.
0: الله يسعدك أخي يعقوب، وإحنا سعيدين أكيد باتصالك في برنامج سفرة الخليج. اليوم نقول للمتابعين وللجمهور العماني كيف تقيموا يعني مشاركة الأحمر في 27 خليجي 27؟
3: أنا تحدثت حقيقة سابقا حول هذا الموضوع وعن مشاركة المنتخب في كأس الخليج، وحقيقة أنا عندي قناعة تامة منذ الوهلة الأولى ومنذ قراءتي للتشكيلة بأن المنتخب ما راح يصل إلى بعيد أصلا، لأن في الأصل الاختيار اللاعبين كان فقط عن قناعة المدرب، وأنا من وجهة نظري كانت غير صحيحة. يعني من أكثر من مرة قلت لك بأن المشيفري يجب أن يكون موجود في القائمة. طيب أنا بغى أعمل إحلال أخي عيد، ما علي أنت أعمل إحلال، لكن ما بهذه الطريقة. ما بهذه الصورة اللي أنت اليوم كمدرب جاي. أولا نحن كمدرب إيش قدمنا قبل هذه البطولة؟
2: صحيح.
3: يعني ايش قدم السكتاوي يعني قبل على ندخل البطوله؟ ايش قدم؟ يجيب عدلي افضل مهاجم في المنتخب، وجالس ايضا الان مع القادسيه يبدع ويسجل ويحرز اهداف.
2: نعم.
3: يا اخي لا تقنعني تبعد لاعب، يعني لا تقنعني انا بغى ما شوف. انا دائما اقول طريقه الاحلال ما بهذه الصوره.
2: صحيح.
3: ما بهذه الصوره ابدا ابدا ابدا. يا انا الحين كاس الخليج امامي يا أخي، يعني حنو لو تجلس تتابع البطولات السابقة، أنا خبرتك حتى سابقا أخي عيد، وين الجيل السابق؟ أنت كنت تحاول تقنعني في الأيام الماضية بأن المنتخب قادم وأن المنتخب عنده وأن المنتخب، قلت لك أنا وجبت لضربك مثلا على السنوات الماضية، قلت لك أخي عيد
0: يعقوب
3: السنوات الماضية فيها جيل ذهبي مختلف عن هذا الجيل تمام.
0: زين يعقوب، المستوى اللي ظهر به منتخبنا أمام الإمارات كيف شفته؟
3: فقط أمام الإمارات ظهر وكأن في بطولة أخرى. أنا قلت لك وكأن في بطولة أخرى. ثلاث مباريات اللي لعبها المنتخب في الدور الأول بصراحة ما ظهر أبدا، يعني المنتخب كان تعبان. مو معنى أن السكتاوي يلعب لنا في الشوط الثاني، إيش معناه؟ ليش ما نلعب من الدقيقة الأولى؟ يعني لازم ننهزم في الشوط الأول ونجي في الشوط الثاني نلعب بتشكيلة أخرى أسبنا نفوز، ليش ما نفوز من البداية؟ فخطة السكتاوي حقيقة كانت في الثلاث مباريات الأولى كان المستوى ولا شيء أبدا للمنتخب، ولا شيء. يعني منتخب يلعب مهاجم واحد اللي هو ناصر رواحي فقط. يا أخي وين اللاعبين الآخرين؟ يعني شنو عند لو عندنا اكثر من لاعب في اكثر من مركز في اكثر من زاويه كان تشوفنا نسجل من كل مكان، كان تشوفنا سرعه، كان تشوف انطلاقه. ايش المنتخب في الشوط الاول ما يقدم شيء، ماشي اداء، ماشي فنيات، ما شفنا شيء. لا وبعد استكتاوي جالس يقولنا تصريح بصراحه كان الناس اليوم ما فاهمه كوره، يقنعنا بايش حاطلنا ان باب المنتخب مفتوح، باب المقصد يعني باب المنتخب مفتوح، كلما يقصوا يحاوروه باب المنتخب مفتوح. كيف يعني مفتوح؟ يعني انت جالس تبعد الان الوجوه، يعني شوف اللاعبين اللي في عمر 30 ما زالوا في قمه العطاء.
2: صحيح.
3: والان بهذه الطريقه السكتاوي جالس يحبطهم.
2: صحيح. تو نتكلم في هذه النقطه قبل شويه،
3: انا اقول لك حقيقه. صحيح. يعني انا اقرا المنتخب قراءه واضحه جدا. يعني تو انت تو نحن ايش نترقى من كاس اسيا؟ والله بهذا المستوى لا كاس اسيا ولا كاس عالم. اقول لك حقيقه وتذكر كلامي هذا الكلام، اذا كان ما يغير السكتاوي من هذه الخطط وهذه الافكار اللي جالس يمشي عليها، مدرب نحترمه نعم، مدرب جيد، مدرب عنده امكانيات، لكن تقول لي اللي يقدم الباب مفتوح واللي يقدم الباب مفتوح
0: ما معنى بس يعقوب ما معنى الكلام انه تصريحات السكتاوي او لما ظهر في وسائل الاعلام بانه باب المنتخب مفتوح مش معنى انه خلاص يعني راح يتخلى عن لاعبين؟ يعني في فرصة للاعبين اللي ما أتيحت طبعا لهم أو ما تم استدعاهم في كأس الخليج راح يكون إن شاء الله تعالى في البطولات القادمة، وأعتقد في بطولة رباعية راح تقام للمنتخب في بس أتذكر فترة
2: التوقف.
0: نعم فترة التوقف. أتذكر بس الخبر أو هي فعلا في بطولة رباعية في تايلاند راح تكون أيضا خطة إعدادية للمنتخب، راح يشارك فيها تايلاند، طاجكستان والبحرين ومنتخبنا. فهذه كلها أعتقد إن شاء الله تعالى تكون كفيلة لغاية ما نوصل لنهايات آسيا.
3: اليوم المذيعة في إذاعة الشباب، اليوم أنا تابعت الساعة 5، المذيعة في إذاعة الشباب وجهها طبعا أمس بعد المباراة، لكن اليوم طلعوه
0: الزميلة سلوى الخنبشي. نعم
3: وجهت له سؤال، قالت له هل ممكن يعود إبراهيم المشيفري إلى المنتخب وهل يعود فلان وفلان وفلان إلى المنتخب؟ صدقني إجابته غير مقنعة أبدا، بس ما سكلنا إن باب المنتخب مفتوح. يعني باب المنتخب مفتوح يعني ما يأكد، ما يقول إن شاء الله اللاعب إن شاء الله سيعود وستروا إن شاء الله يقدم في المباريات القادمة، ويقول لك على إن شاء الله اللاعبين اللي ما موجودين في هذه البطولة سيعودوا بإذن الله تعالى، وسنرى أيضا كذلك اختيار لاعبين مثلا ذو مستوى عالي. إلا بس ناس أنا أشوف أنا تصريح المدرب ما يقنعني حتى الآن، ما قنعني الباب مفتوح. يا أخي عارفين إن الباب مفتوح، بس وضح لنا، لا عطينا شيء يقنعنا. انت ما جالس توضح لي، انت جالس تعطيني اجابه دبلوماسيه.
2: نعم
3: والله اعذروني اخواني.
2: لا بالعكس مستمتعين اخي يعقوب، دخلت جميله جدا.
3: انا علي حلقه على
2: أكيد اكيد انا شعرت العماني،
3: وانا معلق رياضي واحب المنتخب حتى النخاع.
0: من حبك للمنتخب اكيد
3: مدرب صراحه ما مقنع ابدا.
2: نعم
3: بس اما مباراتنا امام الامارات مستوى جيد، وظهروا بعض اللاعبين بمستوى جيد، ولو أن مثل ما قلت لك ما عندنا البديل جاهز.
0: هو خلينا نتفق أيضا شيء يعقوب، أكيد الاتفاق والاختلاف هذا من حبنا وحرصنا المنتخب أكيد.
3: بالضبط، أنا أتمنى صراحة أن يعدل المنتخب من هذا الأسلوب، من أسلوب هذا اللعب، ويفهم مو معنى الإحلال. الإحلال كما فهمنا السكتاوي غلط. أنا أقول لك راح نخسر منتخب ونخسر لاعبين في أعمار ما زالوا في قمة العطاء. أنت ما جالس تعطيني، أنت ما جالس تعطيني الأمان الآن وأنا في هذا المنتخب. ما تعطيني الأمان. لو كان عماد الحسني الآن موجود أو بدر الميمني موجود وحديث تكتئب بهذه الطريقة، كل واحد خايف على مكان الآن، يقول خلاص أنا باكر يبعدوني لأن في لاعب يظهر أفضل مني. أنا أصبحت عمري 30.
2: تكلمنا عنها يعقوب، هذه فعلا نسميها الأمان النفسي للاعب.
3: بالضبط دكتور، صحيح. هذا اللي جالس أتكلم عنه. يجب أن تتغير هذه الأفكار. النفسية تراها لها دور في الملعب، النفسية لها دور في المنتخب. تو كل واحد خايف على أنه يروح من المنتخب. خلاص يجي واحد جديد عني، أنت تجيب جديد أيضا، واجد لاعبين. إذا باغي أنت تجيب لاعب، يا يعني لما تسأله تقول له معنى إن المشيفري ما لاعب منتخب لاعب نادي. سمع جوابه. قالت له يعني تقصد إن المشيفري لاعب نادي ما لاعب منتخب؟ قال لا يعني الباب مفتوح. شوفه
2: كلام صحيح.
3: يعني أنت تتكلم تقول الباب المنتخب مفتوح.
0: يعقوب
3: صراحة
0: يعقوب خلنا نقول إن شاء الله تعالى, خلنا إحنا أيضا من ضمن تصريحات السكتاوي خلينا نصبر على المنتخب نشوف إن شاء الله تعالى القادم بإذن الله. وأكيد اللاعبين طبعا لكل كل لاعب أكيد المنتخب طارق السكتاوي وأيضا الجهاز الإداري والفني نقول اللي يشوفوه طبعا راح يفيد المنتخب أكيد راح يكون إن شاء الله تعالى في صفوف المنتخب
3: بإذن الله. نحترم الجهاز الفني ونحترم الجهاز الإداري ولكن يجب أيضا أن يأخذوا آراء الجماهير آراء الشارع الرياضي وما تكون في مجاملات ولا تكون في شيء حتى نظهر بمنتخب على مستوى يعني راقي. نحن السنوات الماضية عندنا منتخب 4-5 سنوات جيل متماسك. إيش اللي غيرهم يا أخي؟ رجعوا سألوا هذا الكلام. يعني أنت باغي تسوي لي إحلال؟ طيب انت قبل افتح لي مدارس كرويه تظهر فيها اللاعب. انت اول شيء وصله الى مراحل ما منك وتجيبه تعال في المنتخب تعال في المنتخب تعال في المنتخب حتى لو هذا لاعب بعد الصغير. لا يعني بعد الصغير يعني يحتاج الى اعطاء الثقه الاكبر. الحين أكيد. الحين نحن منزلين عمالقه لاعبين. الحين تو انت بالله عليك يعني عمالقه اللاعبين هذه اللي يقارعوا يعني كم لاعب منزل لي يعني كم لاعب ما لاعبين ما يعني واجدين حقيقة. أنت تعمل إحلال. إذا أنت تصور أخي عيد إذا كان فكر المدرب السكتاوي إن بهذه الطريقة باكر يمكن يختار لي غيرهم 5 ويشيل 5 من اللي موجودين في المنتخب.
0: خلينا نصبر يعقوب ونشوف للأمام إن شاء الله تعالى.
3: إن شاء الله أخي عيد أنا أتمنى الفوز للمنتخب. أنا بالعكس انا والله
0: انا عارف اقول لك انا يعقوب ذكرت
3: من غيره تراني اتكلم من غيره وحرص عيد
0: فعلا يعقوب اقول لك الاختلاف والاتفاق دائما من حرصنا وحبنا اكيد للمنتخب.
3: والله ما نمت انا بصراحه البارحه تعرف من كثر ما جالس مره ماسك رغم انه هدف والله متقدم بس متقدم الاماراتي بهدف وضربه الجزاء المخيني صدها ها الحين حتى المخيني كحارس مرمى ليش شال فايز الرشيدي ليش شاله؟ يخلي يعطيني شيء يعني يقنعني.
0: فايز الرشيدي اعتزل كابتن يعقوب.
3: هذا المشكله يا اخي.
0: فايز الرشيدي اعتزل
3: يا اخي مش اسباب يعتزل
0: ما قرار المدرب
3: يعتزل الاسباب يا اخي عيد يعتزل الاسباب. باكر بعض اللاعبين اللي في المنتخب الحالي نوبه بيقولوا نعتزل ويعتزلوا الاسباب ونحن نظل بهذه الطريقه. كل واحد يعتزل كل واحد يبتعد لأنه مثل ما قلت لك ما حاس بالأمان النفسي داخل المنتخب. أخي عيد أنا ما أحب أطول عليكم دكتور.
2: شكراً
3: أنا أشكرك لإتاحة
0: الفرصة
3: للتحدث معك وهذه وجهة نظر فقط لا أكثر لا
0: على العين على العين والراس الغالي. شكراً جزيلاً لك كابتن يعقوب.
3: شكراً جزيلاً
0: الله يحفظك. ليلة سعيدة. شكراً أكيد على 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم صافرة الخليج. مرحبا.
4: وعليكم مرحبتين مساكم الله بالخير
0: بالنور والسرور والرضا. أهلا وسهلا حياك الله.
4: الله يسلمك يا أستاذ عيد أخي وعزيزي بارك الله فيك وحييك وحيي
0: الدكتور سلطان الكريم. الدكتور سلطان الأخ مراد.
4: نعم مراد الرئيسي معك
0: أبو مسا عليك بالخير. حياك الله أخوي أبو علي.
4: أهلا ومرحبا. الله يسلمك
0: أخي مراد. احنا سعيدين أيضا بسمع صوتك وأهلا وسهلا فيك. واليوم احنا موضوعنا كيف شفت المنتخب في خليجي 27؟
4: والله
2: شوف هذه تنهيدك مهمة أبو علي.
0: تنهيدك هذه
2: مهمة. تفضل دخلنا عليك.
4: نحن دائما نقول مثل اللسان ما في عظم صح؟
2: أيوه
0: يلا
4: دائما نقول نحن خلاص هذا المنتخب ما راح نشجعه خلاص ما نبى كرة قدم.
0: لا لا لا لا, لا مراد ما يصير
4: دمنا بعده يسري منتخب العماني.
0: ما أيوة أنت تقول كلام بس لكن بعدين ضميرك أصلا
4: وبعدين بعدين والله ضمير
0: بعدين لون لون, نعم. لون الأحمر لون الدم يعني عارف
4: هذا ما نقدر احنا أكيد. وأنا لا أحيانا بالفترة من بدل البطولة الخليجية أنزل محتوى لنفسي في منصة تيك توك والسناب وكذا أتكلم يعني وأدعي دائما للمنتخب وكل التوفيق وكذا. لكن يعني هذه عالم كرة القدم فيها فوز وخسارة. قد يكون هناك مشكلة في اللعيبة، قد يكون هناك مشكلة في التكتيك، أو قد يكون هناك مشكلة أخرى، مشاكل أخرى. ودائما نحن يعني بعض الرياضيين، أنا كوني كرياضي، أنا دائما إذا تسألني عن شخص نفسي، أنا أحترم قرارات المدرب. في النهاية ترى هذه قراراته وهذا اختيارات المدرب. صحيح المنتخب يفتقد عناصر مؤثرة جدا جدا جدا، أولهم عبد الرحمن المشيفري، وثانيا الخميسي، ويحيى، ما أدري إذا تساعدوني شوية،
2: صلاح اليحيائي
4: طبعا يثير الإصابات وما كان يقدم ذاك المستوى، ولكن قراءة المدرب هذا فنحن نحترمه. أنا مستغرب من بداية البطولة، حقيقة من اختيارات المدرب للاعب واحد. أنا ما أتكلم عن الفارس، أنا هذا الحقيقة يعني أنا يعني وجهة نظري، وكل يحترم وجهة النظر والنقد البناء. نعم، فأنا إبراهيم المخيني حارس منتخبنا، أنا حقيقة ما يعني ما اطمنت عليه أبدا.
2: نعم،
4: من بداية البطولة حقيقة. أنا حقيقة أنا هذا شخصي، هذا رأيي الشخصي.
2: لا بالعكس تفضل.
4: نعم، جزاك الله خير، شكرا. أما بالنسبة للمهاجم، ما أدري رقم 7 مهاجم منتخبنا،
2: عصام
4: صبحي، يعني طول من بداية البطولة إلى آخر مباراتنا أمام منتخب الإماراتي، تمام، يلعب شوط كامل 90 دقيقة وما يقدم المردود، ما يقدم أداء مرضي في في في في في مركز الهجوم. أنا هذا ما بس أنا، كثير من المنتقدين والنقاد الرياضيين والمتابعين في السوشيال ميديا كانوا يتساءلون كثير عن هذا اللاعب، ليش تم استدعاه؟ يا أخي في لعيبة عندنا مهاجمين من أحسن من مستوى عصام الصبحي، ليش ما تم استدعاه؟ لكن في النهاية نحن، أنا أعيد وأكرر، هذا قرارات المدرب.
0: اختيارات المدرب،
4: نعم هذا اختياراته، وهذا المدرب جاي، نحن ننتظر المشروع الجديد اللي راح يتم تغييره في منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. أكيد هناك أيضا في نقاط مهمة يا جماعة الخير، نحن محتاجين عناصر ذو خبرة ترى في المنتخب. يعني مو شرط أن المدرب خلاص أنا ما أريد فلان، ما أريد هذا اللاعب، أنا ما أريد هذا اللاعب، لا، نحن محتاجين 3-4 لعيبة أو لاعبين على الأقل يكونوا أصحاب خبرة لكي الوجوه الجديدة يستفيدوا منهم. بيجي يوم خلاص بيعلن اعتزاله، خلاص نعم. أنا هني اكتفيت. بيجي اللاعب القديم يقول خلاص أنا اكتفيت واعتزلت، خلاص أنا اكتفيت وخلاص يعني أعلن اعتزالي. فهذا أنا هذا رأيي أنا أشوف، لأن إذا أنا كمدرب إذا أنا استغنيت عن اللعيبة القدامى اللي أنا محتاجينهم وما زالوا جالسين يعطوا في على أرضية الملعب، وإذا خلاص أنا يعني ما استدعيتهم واستغنيت عنهم، أنا كذي حقيقة راح أخسر هذا العنصر الأساسي، أنا ما راح أستفيد من بعض الوجوه الجديدة. هناك إذا نتكلم كثير عن تحليل عن منتخبنا الوطني، بالذات عن منتخبنا الوطني الأول، نحن ما راح نخلص هذا، بروح يريد له ألقى ما أدري كم ساعة، يعني كثر كم مدرب تم تغييره في المنتخب، نحن خلاص يكفينا. أنا من رأيي لو الاتحاد العماني كرة القدم صبر على رشيد جابر، كابتن رشيد جابر، كان ممكن راح يعمل بعض، راح نشوف منه شيء، أشياء جديدة. أنا هذا نظريتي أنا حقيقة، أنا شفت هذا المدرب الوطني العماني ناجح بالنسبة لمنتخبنا العماني. قد يكون هناك في للمراحل المقبلة القادمة يمكن راح نشوف من الكابتن رشيد جابر راح يعمل تغييرات للمنتخب، راح نشوف وجوه جديدة للمنتخب. لكن بما أن يعني الكابتن طارق السكتاوي يعني مدرب كبير ومعروف طبعا، فننتظر منه شيء كبير حقيقة. أما بالنسبة لمباراتنا أمام منتخب الإماراتي، طبعا تاريخيا مثل ما تعرفوا كباتن أنتوا أولى وأدرى مني وأحسن مني في تحليل كرة القدم، يعني لمنتخب الإماراتي يتفوق علينا يعني بكل شيء حقيقة، بكل شيء. لكن منتخبنا نتكلم عن خليجي 27، الشوط الأول كان إماراتي، بعض الضغط اللي عمله منتخبنا يعني لا بأس، لكن في الشوط الأول كان منتخب الإماراتي. أما لكن في الشوط الثاني أنا شفت منتخبنا تغير، يعني 180 درجة حقيقة، غير المنتخبنا كثير في الشوط الثاني. لكن يعني هذه عالم كرة القدم، نقول هارد لك لمنتخبنا. يعني كان الأخطائيات نسبة مثل التمريرات، دقة التمريرات الشوط الثاني، وأيضا بالنسبة للمنتخب الإماراتي منتخبنا كان يعني فارق بسيط، مو ذاك السود يعني لنا تكره. لكن يعني نقول هارد لك لمنتخبنا، والقادم أفضل بإذن الله، وإن شاء الله وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا مع مدربنا الجديد، مع الوجوه الجديدة. حقيقة شفنا الوجوه الجديدة في المنتخب أمام منتخب الكويت الشقيق، شفناهم عملوا فارق حقيقة لما دخلون في الشوط الثاني، عملوا فارق حقيقة. أيضا أمام منتخب الإماراتي عملوا فارق أيضا كذي. لكن نتمنى إن شاء الله القادم يكون أفضل بإذن الله تعالى. وأكيد يعني الاتحاد العماني لكرة القدم قاعد يعمل ويشتغل لتطوير هذا المنتخب بإذن الله تعالى. وأنا يعني دائما نقول صبرا صبرا صبرا، نصبر
0: إن شاء الله.
4: يعني عندنا إن شاء الله بطولة قادمة،
0: استحقاقات قادمة إن شاء الله تعالى أخي مراد بإذن الله. استحقاقات قادمة إن شاء الله.
4: نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى. والله أنا ما بطول كثير على هذا، لأن قد يكون هناك أيضا متصلين آخرين نعطيهم بالمجال وكذا.
0: جزاك الله.
4: فأنا أشكرك جزيل الشكر أخي عيد على هذا الوقت الجميل، وأيضا أشكر ضيفك الكريم الكابتن، أنا ما عرفت اسمه أستاذ من
0: كابتن؟ دكتور سلطان البلوشي.
4: دكتور سلطان البلوشي
0: هي محلل
2: ضيعة رياضي.
4: سلطان ما نفس الشخص اللي في كأس العالم مع عيد لما كنت في FM مسقط ولا؟
2: صحيح صحيح. صحيح رجعت للذكريات انت.
4: الله
2: أحلى أيام.
4: ذكرتني
2: مراد. لا
4: أي مراد الرئيسي.
2: أيوه.
4: نعم. ألف أي زمان زمان والله زمان. نعم
2: الله يحفظك.
4: نعم فإن شاء الله إن شاء الله والله نتمنى بإذن الله. يعني
2: أبو علي
4: نعم
2: أيامها أعطيتك ملاحظة قلت لك يا أخي صوتك إعلامي
4: والله.
2: إيه صوتك
0: ما أعرف هذا الكلام الكلام هذا ممكن من 7 سنوات تقريبا.
2: ست سنوات.
4: نعم صحيح. على فكرة أستاذ دكتور محمد، دكتور محمد صح؟
0: دكتور سلطان.
2: سلطان
4: دكتور سلطان عفوا. ما أنت أول شخص اللي يقول لي هذه الكلمة هذا الكلام.
2: شفت كيف؟
4: والله
2: يعني يعني أنا رأيي
0: في أقولك مراد.
4: نعم.
0: في ناس في سماسرة ومكتشفين في المواهب الرياضية وفي ناس في الإعلام.
4: في الإعلام. الله يبارك فيك. أنا إذا يوم الأيام سنحت لي فرصة إني أدخل في هذا المجال ولا في تدريب أو ما شابه ذلك، ليش لا؟ بالعكس
2: مكسب
4: يعني نتكلم فيها حقيقة. نعم فبالعكس هذا راح يزيد من ثقافتنا، راح يزيد من يعني قدراتنا في الكلام يعني.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة. ونروح إلى جدة، وطبعا موفد الشبيبة الكابتن

0: هيثم خليل في طبعا خليجي الديار العربية 27. نمسي عليك بالخير كابتن هيثم صافرة الخليج. مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: أحييك وأحيي ضيفك الكريم الكابتن سلطان البلوشي.
2: الله يمسك بالنور أستاذ هيثم.
1: وأحيي كل جمهورك وهذه الجهود التي تبذلها يا كابتن عيد.
0: الله يسعدك يا غالي.
1: خلال أيام البطولة يعني جهود محسوبة.
0: الله يحفظك الغالي. وأكيد إحنا يعني محتاجينك تكون معانا أكيد في البرنامج.
1: نعم أكيد. الجماهير العمانية الحاضرة في جدة وأيضا الزملاء في البعثة الإعلامية الجميع كان يتمنى أن يتأهل الأحمر إلى المباراة الختامية، لكن قدر الله وما شاء فعل. يعني اللاعبين حتى الخروج هذا يعني مثل ما تعرف أخي عيد ويعرف ضيفك الكريم الدكتور سلطان أنه الأحمر كان حاضر في المباراة النهائية في النسختين
0: الماضيتين. نعم الأخيرتين.
1: نعم. دولة الكويت وفي البصرة.
0: نعم.
1: طبعا المنتخب قدم يعني وسعى كل اللاعبين حتى اللي طبعا اللي كان لدى وسائل الإعلام العمانية متواجدة هنا التواصل مع اللاعبين على تصريحاتهم بعد المباراة بأنهم كانوا يتمنون أن يتواجدون في المباراة الختامية أمام المنتخب الشقيق السعودي، لكن أيضا المنتخب الشقيق الإماراتي من المنتخبات التي كانت مرشحة حقيقة قبل بدء البطولة وبعد بدء البطولة للأسماء المتمرسة والمدرب سلاتكو وهو من المدربين العالمين اللي يقود المنتخب في هذه البطولة.
0: نعم.
1: لكن الأحمر لم يكن صيدا سهلا. نعم هناك أخطاء من ضمنها يعني
0: كابتن هيثم. كابتن هيثم هل لمست يعني حالة من الرضا لدى الجماهير العمانية عن أداء المنتخب بعد الخروج؟
1: يمكن عيد تتابع وسائل التواصل أنه هناك اختلافات طبعا آراء بعض الجمهور الحريص على منتخب بلده. يعني أكيد أي جمهور يتمنى أن يكون منتخب بلده
0: أكيد
1: على منصة التتويج. لكن صراحة يعني للأمانة أنه كان هناك حالة نوعا ما من الرضا ما عدا البعض أنه مثل ما تابعتم أنه ألقى باللائمة على بعض اللاعبين يعني أصحاب الأعمار المتقدمة في السن، لكن مع ذلك يعني هناك إحلال، هناك بعض العناصر الشابة، هناك بطولة قادمة قريبة هي بطولة آسيا في الرياض، والمدرب الكابتن طارق السكيوي بعد كل مؤتمر صحفي وللأمانة يعني سؤال في المؤتمر الصحفي وأيضا على الكابتن خالد الرواس في الحصة التدريبية كانت الأخيرة على موضوع يعني عدم التركيز في بداية المباراة المباريات جميعا أنه تستقبل الشباك أهداف من الفرق المنافسة أو المنتخبات المنافسة. فأجابني الكابتن طارق يعني بأنه أكيد سيتوقف طبعا وحاول معالجة هذه الحالة هي قلة التركيز أو التعامل النفسي أو الجانب البدني اللي يركز عليه دائما في الحديث في الحديثة، وأنه يجب أن يصبر معظم الجمهور على الأعمار اللاعبين بعض اللاعبين على موضوع الإحلال الذي يطالب فيه يعني كثيرين اللي يطالبون بالإحلال باللاعبين الشباب. واليوم احنا شاهدنا يعني مو في كل المباريات نعم اداء كان غير مستقر من مباراه الى اخرى، لكن بطبيعه الحال المنتخب ادى اللي عليه. يعني حتى انا يوم غد ان شاء الله تناولت هذا الامر في مقالي في صحيفه الشبيبه وكان عنوان المقال خروج مشرف. في كل بطوله يعني كان هناك انتقادات، لكن ما اعتقد معظم يعني هناك عامل مشترك.
0: نعم
1: في هذه البطولة خليج الديار العربية حتى الأصداء اللي من الأخوة والزملاء في مركز الإعلامي
0: نعم.
1: في في كنف الملعب.
0: هذا هذا السؤال اللي بسألك يا كابتن هيثم، يعني صدى المنتخب إعلاميا على المستوى الإعلامي هناك في جدة، كيف قرئ أداء منتخبنا أمام الإمارات؟
1: يعني مو فقط أمام الإمارات، وإنما حتى في المباريات استثناء طبعا اللقاء السعودية.
0: نعم.
1: يعني كان هناك إشادة من البعض الزملاء من دول مجلس التعاون ودول مشارك الخليج على موضوع بعض اللاعبين، يعني ناصر الرواحي كانت الأنظار عليه دائما والإشادة به وأخذ مساحة، أيضا حسين السحري من خلال مشاركاته الشخصي، مصعب طبعا يعني كان نجم في المباراة السابقة على مع الكويت، شفنا أداءه، لكن في مباراة الإمارات يعني ربما الهدف توقيت مكان، يعني توقيته في السعود على الكرة أو من يلقي اللائم عليه فقط يعني، لكن هذا أداء لاعب، لكن كلاعب شاب أكيد إلى طريق مثل اللي سبقوه، يعني أنا أشبه حقيقة بمحمد ربيع بالبنية الجسمانية بالقتال داخل الملعب، هو يعتبر مكسب يعني. أيضا باقي الزملاء من اللاعبين مع بعض استثناء بعض المراكز اللي يحتاج، طبعا احنا يعني نحن ليس مدربون في، لكن أكيد لدينا تعاطف فيها، وتحدثنا مع المدير الفني الكابتن طارق السكيوي، والرجل يعني يستمع حقيقة ويحاول يعني من خلال عقده طويل المدى ويعمل بهدوء. أيضا السيد رئيس الاتحاد سعادة السيد سليمان أبو سعيد يعني في أكثر من جانب في لقاء في الزملاء الإعلاميين والصحفيين في البعثة الرسمية، وأيضا الزملاء الآخرين الذين توافدوا في عروس البحر الأحمر جدة، يعني يتحدث عن المستقبل وعن الخطط الموضوعة والمشاريع، وأيضا دائما ما يتحدث على منتخب الشباب الذي يقوده الكابتن حمد العزاني وتأهله إلى منتصفات آسيا، والكل تابع هذا الشيء، فأكيد المستقبل يبشر بأسماء ستكون لها كلمة في المستقبل بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: عموماً أنت عندما تتأهل من مجموعة حديدية، الجميع يعني أشار إلى هذا الشيء، وأيضاً هناك منتخبات كانت حاضرة في كأس العالم، ومنتخب لديه الرقم الأكبر في البطولة، فبالتالي يعني أنا أعتقد هذا شيء جيد، وإن كان البعض يطرق يعني يقول أنه التأهل أتى عبر القرعة، المهم أنه منتخب تأهل بين الأربع الكبار، وهذا يساهم في التصنيف أيضاً للبطولة كانت من الفيفا داي. يعني البعض يقول بطولة ودية، لا بالعكس، يعني هناك مدربين أعتقد يعني سيتم إقصائهم من منتخباتهم.
0: نعم.
1: بعد هذه البطولة يعني أنت حامل اللقب المنتخب البحريني خسر بخماسية منتخب اليمن السعيد.
0: نعم.
1: ما بالك انه منتخب بطل وحضر وبهذه النتيجه. فعموما نتمنى التوفيق، طبعا بعثة الاحمر ستصل الى العاصمه مسقط العامره باذن الله في فجر اليوم ان شاء الله، يعني على يوم قد انه ستصل البعثة الاعلاميه ستبقى حتى ختام البطوله لتغطيه المباراه النهائيه البحث بين الشقيقين السعودي والإمارات. نعم
0: بإذن الله تعالى كابتن هيثم. ممكن ربما يكون هناك سؤال أخير كابتن هيثم. الحديث هناك في جدة بعد خروج المنتخب يتجه أكيد إلى أن هذه المجموعة قادرة على بناء منتخب قوي للمستقبل، كابتن هيثم.
1: أكيد طبعا، أنا ذكرت لك أخي عيد أنه الخيرة والبركة في الشباب، يعني اللي بذلوا قصارى جهودهم في سبيل إعلاء راية سلطنة عمان في المحافل هذه، سواء كانت خليجية منتخبات، يوم عيد لم يعد هناك منتخب ضعيف في البطولة أو
0: أكيد.
1: يكون يستقبل أهداف، والدليل على ذلك المنتخب اليمني الشقيق، يعني عمل نقلة في هذه النتيجة أكبر في تاريخ مشاركاته، وكانت على حساب المنتخب البريطاني. أكيد العناصر الشابة ستساهم، وسنشاهدها حقيقة في بطولات قريبة، ومنها بطولة آسيا الإحلال، بعض الأسماء ستتواجد وبعضها سيغادر بلا شك.
0: أكيد
1: يعني هذه سنة الحياة.
0: صحيح،
1: يعني لازم هناك جيل يسلم للآخر.
0: أكيد،
1: ونتذكر الأسماء في الجيل الذهبي والتي قدمت أداء مشرف للكرة العمانية.
0: أكيد.
1: عموما العناوين كلها يعني كانت مع الجانب العماني، مع المنتخب العماني. زملائنا الصحفيين المخضرمين من دول الخليج أشادوا ببعض العناصر والأسماء. أيضا الجهاز الفني حقيقة، يعني كابتن طارق السكتوي، نعم هناك الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، ولازم أي مدرب يتعرض للانتقاد، لأنه المنتخب العماني كعب عالي في بطولة الخليج منذ استحداث نظام المجموعتين. لكن كابتن طارق السكتوي للأمانة يحظى بشعبية جيدة، خصوصا هنا في مدينة جدة عند الأشقاء السعوديين.
0: نعم،
1: يتحدثون عن مدرب لديه سيرة ذاتية جيدة، ونتمنى له التوفيق
0: بإذن الله
1: على أحمر الأمان في بطولة آسيا إن شاء الله
0: بإذن الله. كابتن هيثم، ما عليه، بسألك سؤال أخير. لو أردنا نختصر مشوار الأحمر في خليج 27، في رسالة للجماهير العمانية، ما هي الرسالة اللي ممكن توجهها الكابتن هيثم؟ الرسالة اللي ممكن نوجهها للجماهير العمانية بعد ختام مشوار الأحمر في خليج 27.
1: والله جمهور عماني دائما ملح البطولات، وما قصر أبدا بالتشجيع والمؤازرة وإبداء الرأي، وحتى مؤثري التواصل الاجتماعي. يعني حقيقة وإحنا في الشبيبة وباقي الزملاء أجرينا لقاءات عديدة معهم، وكانوا يؤازرون المنتخب حتى في خارج الملعب، لفتوا الأنظار في سوق جدة التاريخي وفي المناطق أينما يتواجدون، وخصوصا رابطة الأحمر، وكل الشكر والتقدير على، وهذا واجبهم أكيد في الأجواء المناخية يعني الحر والرطوبة، وهم متواجدون. شكرا لهم.
0: وشكرا لك كابتن هيثم موفد الشبيبة في خليج ديار العربية 27، وإن شاء الله تعالى بكرة لنا أيضا تواصل معك كابتن هيثم.
1: حياك الله، شكرا أخي عيد، وحيا ضيفك الكريم الدكتور سلطان وجمهورك كل مستمعي الشبيبة وبرنامجك.
2: شكرا
1: شكرا.
0: شكرا شكرا شكرا، في أمان الله. مستمعي الكرام، كان موفد الشبيبة الكابتن هيثم خليل من جدة، والحديث عن خروج المنتخب وأيضا الأصداء الإعلامية التي رافقت المنتخب بعد خروجه من كأس الخليج. دكتور، نرجع لطبعا الحديث عن خروج منتخبنا أيضا في المباراة الثانية، المباراة الأولى نقول إحنا هي عدة الأولى طبعا، مباراة المنتخب السعودي أكيد والقطري. أيضا المنتخب السعودي وصل المباراة النهائية بعد ركلات ترجيح، بعد أيضا تألق العويس، وانت أشرت إلى كابتن العويس.
2: هذا حبيبي أبو لطيف، أنا متابعه.
0: أبو لطيف،
2: إيه نعم، من نعومة أظفاره مثل ما يقول. حارس متمكن، حارس متميز، حارس صبور، خدم منتخب السعودي، يعني يكفي أنه ساهم في الفوز الأخير هذا، وطبعا له بصمته في كأس العالم. يعني
0: نعم،
2: تتكلم عن محمد العويس، يعني 38 أو 37 سنة، وين فايز مرة ثانية؟ بكر بعني مصرنا على فايز. حارس شال المنتخب على كتافه، لياقيا، هوائيا، كشغل حراس مرمى الحارس ممتاز جدا، بالرغم من وجود حراس أصغر منه في السن. طبعا كلنا عارفين أنه لعب نواف العقيري وبعد كذا صاب وكذا، لكن هذا ما يعني أنه محمد العويس محمد العويس هو الحارس الأساسي بالنسبة للمنتخب السعودي.
0: أكيد،
2: وأنا تابع كثير في الدوري السعودي وأحبه كثير صراحة، رغم انه يلعب الهلال يعني منافسي دائما الاتحادي بس صراحه منتخب سعودي لعب بمنطقيه خلينا نسميها يعني منتخب

0: من عنده صار بالسلب عليهم، هو اللي أدابهم إلى ركلات الترجيح. ما نساه نشيد أيضا بمحمود أبو ندى حارس منتخب القطري، صراحة كان حارس مميز جدا طوال فترات المباراة بغض النظر عن ركلات الترجيح. فهي بطولة حراس أشوفها، حتى يعني ما ممكن على فكرة لما صدرك الجزاء يدخل معاهم يعني في الحسبة.
1: ما ممكن أن الدكتور تكون يعني توجه المباراة ووصول المباراة إلى ركلات الترجيح بين السعودية وبين قطر، هذا أعطى يعني المنتخب السعودي من الناحية النفسية أكبر في مباراة النهائية. قد تصل المباراة النهائية طبعا بين المنتخب السعودي والإمارات إلى ركلات ترجيح، وهنا المنتخب السعودي خلاص تم اختباره مثلا
0: أخذ خبره يعني. أيوة. هنا نشوفها من زاويتين. قبل طرقت عيدا مباراة منتخبنا مع المنتخب الإماراتي خدمت المنتخب السعودي بشكل كبير جدا، أنها كشفت أن المنتخب الإماراتي لما يتعرض للضغط العالي بشكل متكرر يكون عنده ثغرات، وهذه أكبر إيجابية راح يستفيد منها المنتخب السعودي أكيد. بالنسبة لخبراته في ركلات الجزاء أو ركلات الترجيح والوصول لها، طبعا المنتخب السعودي منتخب كبير مش أول مرة يحسم بهذه الطريقة، هو متعود على حسم بركلات الترجيح. لكن لما تيجي تحسبها، خلينا نتكلم عن خالد عيسى حارس منتخب الإمارات ومحمد العويس. محمد العويس تعرض مثل ما تفضلت يعني هذا الاختبار القوي جدا، صار ثقة زيادة أكثر
1: لو راحت المباراة لركلات.
0: نعم. بينما خالد عيسى يعني احنا شايفين مقريات المباريات كلها ما تعرض لهذه الامتحانات القوية حتى في ركلات الجزاء وكذا. فأتوقع مثل ما تفضلت
1: يعني أكثر استعداد للمنتخب السعودي،
0: أكثر استعداد للمنتخب السعودي جماهيريا أكثر. وانت في جدة تتكلم عن 60,000 عادي يحضروا لك ترى، وإلا فلا شيء. تتكلم عن تيفوهات، جمال جدا. مباراة النهائي أنا متشوق لها كثير، عيد متشوق لها لأن جمهور جدة كلنا نعرفه
1: بالضبط،
0: جمهور صحيح. جدة ممتع جدا يعني.
1: صحيح. على 2499000 نقول صافرة الخليج مرحبا. هلا،
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخي العزيز عيد وكل الموجودين،
1: حيا الله أخي عبد العزيز.
2: أول شيء أقول ألف مبروك للمنتخب الأخضر، وألف مبروك للمنتخب الأبيض
1: الإماراتي.
2: هارد لك العنابي وهارد لك الأحمر العماني.
1: الله يسعدك عبد العزيز. طبعا دكتور سلطان عبد العزيز العبد الله من قطر.
2: جيت لمباراتنا صراحه يا اخوي عيد، يعني احنا جارينا المنتخب السعودي، لكن بس اخطاء من الحكم. انت عارف ان الدقيقه يعني انت عارف الدقيقه 85، لكن انت خلاص المباراه متجهه الى أشواط إضافية وركلة ترجيح. أنت ما تطلع أكرم عفيف ولا تطلع كريم بضياف، لأن هم أقول لك هم من ناحية التسديد في ركلة الترجيح هم مرتكزين. بالإضافة إلى أن فكرة الفرص كان الأفضل أنه يدخل حسن الحيدوس. الحيدوس طبعا معلم بارز، إذا دخل إيش اللي بيصير في المباراة.
1: صحيح.
2: يعني أخطاء قليلة، أخطاء بسيطة من مدرب ممكن تؤدي المباراة إلى شيء ثاني. أما لو جينا للحكي يعني عندك مثلا المعز راجع من إصابة وغير راجع من إصابة، يعني شوية عنده شوية تركيز
1: مجملا تركيز يعني عبد العزيز تركيز. عبد العزيز مجملا أنتوا راضين عن أداء لاعبي منتخب قطر في هذه البطولة؟
2: بصراحة يعني إذا جينا للأداء، الأداء مش هذا الأداء اللي احنا متوقعينه. يعني الأداء ممكن اقول لك نفس أدائنا في كأس العالم 2026 اللي أقيم في امريكا.
1: نعم.
2: وان شاء الله يعني ان شاء الله اقول لكم في
1: عسل
2: جديد طور البناء
1: باذن الله تعالى.
0: اخي عبد العزيز ممكن سؤال
1: الدكتور سلطان يوجه لك سؤال. عبد العزيز
0: الله يحفظك، هل ترى ان لبتيجي رجل المرحله؟ انا اتكلم الان عن اللي في الامام، خلينا من بطوله كاس الخليج.
2: سعد الدكتور اوجه لك سلام من قلب الدوحه، من قلب البوابي.
0: نعم.
2: فبصراحه يعني لبتيجي ما عنده شويه تركيز، وانسان انفعالي،

0: يعني مجرد مثلا شاف ان اكرم حفيظ مستواه نزل طلعه ودخل مكانه هو مصطفى نسيت اللي دخله. فشوف انه يعني شويه تركيز يبي له شويه تركيز
1: يعني سريع في القرارات ممكن عبد العزيز سرعه طبعا. اتخاذ القرارات مثلا في استبدال لاعبين وغيرهم
0: قرارات خاطئه على أساس تطلع أكرم عفيف وأنت عارف أن المباراة ممكن تتجه إلى ركلات ترجيح.
2: سمعت شو قال عبد العزيز بعد المباراة؟ سمعت شو قال المدرب؟ قال أنه إحنا اخترنا التنظيم الأكثر دفاعيا بسبب الإرهاق.
0: أيوة لأنك أنت يا دكتور إذا جيت أنت بتلعب مباراة بتغيب يوم تلعب مباراة ثانية يعني لو لاحظنا من بداية البطولة مباراة وترتاح يوم أو يومين وتلعب المباراة اللي بعدها فهذا كله يسبب ضغط على اللعيبة.
2: يعني أنت مؤيد للتصريح يعني اللي قال المدرب صح؟
0: لأن لو جينا على الأرض على الأرض الخضراء فعلا يعني إذا شفنا المستوى منتخبنا مش المستوى اللي احنا عارفينه
2: صحيح
0: واللي كل عارف ان هذا العنابي اللي ماخذ آسيا مرتين.
2: نعم
0: الصراحه يعني اشوف ان يعني حتى يعني منتخب العنابي المنتخب الاحمر يعني شويه كان عنده شويه تلخبط في مرحله في الدفاع. الدفاع ما كان مرتكز اللي هو منتخب عمان. وفي الأخير إحنا ما نزعل من بعض وما ندخل نفسنا في منشأة في بثوث على التيك توك يعني يدخلون في والله تجنيس ومش تجنيس هاي سياسة الدولة. وأنا أشوف أنا من وجهة نظري أشوف إنه بيدخل في مرحلة إنه والله هاي تجنيس هاي مجنسين مش مجنسين. أنا أقول الإنسان مش رياضي. أنت خسرت خلاص إحنا خسرت مش نقول خلاص.
1: صحيح
0: ربك انك خسرت مش خسرت يعني مثلا شفنا كاس العالم 2026 يوم في كندا غلطات خلتنا ناخذ 6 وانا اشوف ان منتخبنا يعني الحمد لله يعني جاره كل المنتخبات.
1: يلا كل التوفيق ان شاء الله عبد العزيز اكيد في نهايات كاس اسيا باذن الله تعالى كل التوفيق.
0: وانا اشوف ان اشوف المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي ما خاضوا امتحانات قوية. الامتحانات اللي خاضوها كل امتحانات ممكن نفس المدارس ولكن امتحانات اختبار أو امتحانات نصف نهائية. النهائي يوم القادم إن شاء الله كل المنتخب السعودي المنتخب الإماراتي بكرة حيبرزون كل مجهودهم. بكرة الاختبار صحيح للمنتخب
1: يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى أكيد الاختبار الحقيقي. شكرا لك عبد العزيز على هذه المداخلة والمشاركة. شكرا في أمان عبد العزيز. شكرا في أمان
0: لكم.
1: إذن عبد العزيز من قطر. دكتور احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صافرة الخليج
2: الفقرة اليومية
1: إضافة نحتاجها في ختام
2: الإضافة
1: ولكن قبل لا تقولها دكتور خلينا نقرأ مجموعة من الرسائل. على 94777975 تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيم منتخبنا في خليج 27 المنتخب كان ممتاز بس ما حالفهم الحظ. هذه الرسالة وصلتنا من أم أحمد. شكرا لك يا أختي شادية. ورسالة أيضا تقول مساء الورد والفل والياسمين. تقييمي وعلى فهم المحدود ما حسيت أنهم لعبوا بروح قتالية. المباراة كانت نوعا ما مستوى أو رتمها أقل ويلعبوا كأنهم متعادلين ما سعوا بروح قتالية أفضل. اللعب كان دفاع أكثر من الهجوم. هنا ممكن نقول أنه في خليج 27 بشكل عام أبكونا مرتين وفرحونا مرة واحدة. في الأخير نقول قدر الله ما شاء فعل عسى يكون أفضل في اللقاءات القادمة. دمتم بود. تحياتي أم عبد الله. شكرا لك يا أم عبد الله. تقول أبكونا مرتين وفرحونا مرة واحدة. عرفت متى في مباراتنا من الكويت؟
2: أيوة فرحنا أيوة.
1: مرتين فرحنا أيوة. فرحنا أن رجعنا في المباراة أيوة. وبعدين القرعة طبعا العاد اللي هو
2: البكاء
1: اللي هو خروجنا من
2: مباراة الإمارات.
1: شكرا لك يا أم عبد الله. إذن مستمعينا أيضا هنا نوجه شكر للي تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. المنصات سلامتك دكتور. سلامتك دكتور. احنا خلاص بنخلص يعني.
2: نسكافيه
1: شكلك انت بعد
2: ما جبت نسكافيه.
1: وهذاك النسكافيه اللي شربته قبل؟
2: لا هذا قبل البدايه.
1: هذا خلص يعني
2: قبل الهواء.
1: انا ما يخلصني الا اجيب لك هنا الماكينه اللي
2: ما انت عندك الخلطه السحريه عيد في خلطاتك.
1: بدنا نشوف الوضع. سلامتك يا دكتور.
2: الله يسلمك.
1: شكرا للي تابعونا طبعا اكيد احمد الشباسي مره ثانيه شكرا جزيلا لك. كابتن معاويه ابو الريش. كابتن معاويه كان يوجه لك سؤال هنا دكتور. تواصل معنا الايام الحلقات الماضيه. يقول ايضا الرئيسي مراد سلم على الدكتور. سلموا عليك.
2: الله يسلمك ابو علي.

0: أبو الريش يقول إن مشكلة الكرات الهوائية ومعاناة الدفاع اللي طبعا اللي هي قسم الظهر الأحمر العماني. هدف الإمارات جاء من كرة متحركة عرضية وتكلمنا فيها هذا دكتور.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا لكم متابعينا اللي تابعونا طبعا عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر اليوتيوب منصة إكس للشبيبة، وأيضا اللي تواصلوا برسائلهم، وأيضا اللي سمعنا أصواتهم اليوم وتفاعلوا معنا في موضوع حلقة اليوم وخروج منتخبنا من بطولة خليجي الديار العربية 27. دكتور معك الكلمة الأخيرة وختام حلقة صفرة الخليج.
1: عيد أنا أريد أختم اليوم في محورين
0: للاتحاد. دائما تختم تقول لي بس اليوم تفضل.
1: الاتحاد والمدرب. أول الاتحاد يعني مشروع 4 سنوات لا يعني.
0: بس لو تعدل المايك.
1: مشروع 4 سنوات.
0: أيوة.
1: لا يعني فضل. 4 سنوات بدون تقييم أو بدون متابعة. السؤال الأهم، ما هي مؤشرات النجاح بعد 6 أشهر وما الذي تغير فعليا؟ خليجي 27 كشف فجوة بين الطموح المعلن وبين المخرجات الفنية. مطلوب تقييم مرحلي بالأرقام، تطوير اللاعبين، دقائق، مراكز، تنظيم دفاعي مثل ما تفضل قبل شوية الأخ المرسل، صناعة فرص واستقرار. إذن أنا محتاج أني أحمي هذا المشروع بالتصحيح، مش أحميه من خلال النقد. أنا محتاج الآن إلى تصحيح. نعم كمشروع طرح، لكن إلى الآن إحنا ما نعرف إيش تفاصيله، إيش دقائقه، إيش مؤشراته. فأتمنى الاتحاد يعلن في مؤتمر عن هذا المشروع ونعرف كل التفاصيل هذه عشان تعذر أيضا الأطراف مثل اللعيبة أو المدرب أو غيره. بالنسبة للكابتن طارق السكتيوي، ما ممكن أي عاقل الآن يحكم على الكابتن طارق السكتيوي من خلال خسارة مباراة الإمارات أو من خلال اللي ظهر في خليجي 27. لكن
0: جميل،
1: ممكن أسأل سؤال للكابتن طارق السكتيوي، المنظومة اللي ظهرت خلال البطولة هل هي هذه المنظومة اللي احنا نطمح لها؟ هذا سؤال لازم يجاوب عليه. أمام العراق احنا هدف مبكر واعتمدنا على حل فردي من ناصر الواحي. أمام السعودية استقبلنا أهداف وكشفت مشكلات دفاعية، عفوا مع الكويت، مع الكويت. أمام الإمارات بنفس الوضعية، شخصية قوية، في صبر، في إيجابيات، فتحصل في أشياء كذا وفي أشياء كذا. ليش احنا ظهرنا يعني بتأخر في الأداء الممتاز دائما في كل مباراة؟ كرة العرضية اللي جاتنا مع المنتخب الإماراتي، ليش احنا ما من البداية حلينا هالمشكلة؟ الآن قبل شوي المرسل يقول لك كرات الهوائية، صح؟ ما نحلها من المصدر أساسا، عيد أعالج المصدر، ليش تنرفع عليه كرة عرضية أساسا؟
0: صحيح.
1: جوهر المشكلة هنا الهوية الفنية ما أصبحت واضحة وغير مستقرة، وفي فجوات في التنظيم الدفاعي، في الخروج بالكرة تحت الضغط، في صناعة الفرص، في السيطرة على إيقاع المباراة برتم، في استقرار من مباراة إلى أخرى، وفي تحويل اللاعبين جدد إلى خيارات تكون حقيقية. إحنا لا نطالب بأي شيء حاليا مثل إقالة المدرب أو ما شابه هذا، ما حد سمعنا، صح؟ في الوسط الرياضي ما حد طالب هذا الشيء. ولكن في نفس الوقت ما نريد نحصن نمنعها، نعطيه حصانة لمدة 4 سنوات ونعتمد على هذه 4 سنوات. نطالب بتقييم هذا المنهج، هذه 6 أشهر تقييم هذه الاستراتيجية على هذه المخرجات. 4 سنوات المشروع، نعم. 4 سنوات بدون تقييم، لا. وأعتقد الرسالة واضحة، احنا محتاجين إلى تقييم لما تم إنجازه وإن كان جزء بسيط من هذه الاستراتيجية. عيد زايد أعلنوا لنا هذه الاستراتيجية، محتاجين نعرف تفاصيلها. شكرا.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور. إذن عيد لخويطري، الدكتور سلطان البلوشي وبدر البلوشي، نلتقيكم إن شاء الله غدا في صافرة الخليج في أمان الله.
2: Days closer. يسعد أيامك ويزيدها فلة.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو إني كنت أتمنى إن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

وانزل بحيهم وابعث تحياتي واشرح لهم من غرامي ما تشاهدوا واخصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب واقدم في محبتكم منه عليه بطيف أو خيالاتي لعلهم يسمحوا بالوصول وإن أولوك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسى أو يشفي علاتي إلا يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا فعدل هديت إلى نحو الوثيلاتي هناك مربع أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات إلا وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم إس النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا

0: قد عظمت من الذنوب وآلت للنهايات لله، فضاق درعي فجيت الآن منتظر صلى الله عليه، فضاق درعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار، فجد لي بالكرامات صلوا عليه.
1: كوني قمر، كوني قمر، كوني نجوم، كوني حياتي كلها، عماد السما تعانق عيون، عشق القلوب وحلمها، عشق القلوب وحلمها.

0: كوني مثل ما تكوني،
1: كوني مثل ما تكوني،
0: وحدك سكنتي عيوني، صيف وشتاي، برد ودفاي، عمان حبي وجنوني، عمان حبي وجنوني.

يكون الأمل سهل وجبل حضن القلوب الحالمة كون البدر لما اكتمل كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة.

أي حياتك. وخليه